0: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم،
1: صدق الله العظيم، صدق
2: الله. أذكار الصباح، ووقتها من طلوع الفجر الثاني إلى طلوع الشمس.

0: 88.9. عدنية FM.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية FM.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8:00 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج طبيعي 100% من حليب بقار طازج 100% الرعوي طازج طازج من طازج.
1: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: عبر أثير إذاعتنا، عبر أثير إذاعتنا، خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
3: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
3: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
3: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
3: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
3: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
3: 02-368-633 أو 718-404.

عشت طول عمري أقف جمايلك الغالية علي أجيب من عمري كفي ولاقي فين أغلى هدية لو عشت طول عمري أقف جمايلك الغالية علي

اسمعنا على 88.9.

0: عدنية اف ام.
1: صباحك سكر، صباحك سكر،
2: عدنية اف ام
0: 88.9 عدنية اف ام، لون جديد،
2: لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعض الاستغراب، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
4: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام، ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
5: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
4: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما، المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
5: والحل الذكي لليوم وبكرة.
6: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
7: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
4: عبر أثير إذاعتنا،
8: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
4: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
8: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368

0: في انتظارك. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
0: نقدم لك تشكيلة واسعة ومميزة من الشاشات والثلاجات والغسالات والمكيفات الهوائية والمكانس الكهربائية والخلاطات وأكثر من ذلك بكثير. استمتع بحلول الطاقة الشمسية البديلة التي توفر لك الراحة الدائمة وتقلل من فواتير الكهرباء أو الاستغناء عنها بالكامل. عروض مذهلة وأسعار لا تقاوم وجوائز متنوعة وكبرى.
1: لا تفوت الفرصة
0: لتجديد منزلك بأحدث الأجهزة. زورونا اليوم واكتشفوا كل ما هو جديد في عالم التكنولوجيا. العنوان: غدا إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574-47 أو 711-83-1111 أو على الرقم الأرضية 02-361-30. محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة.
2: مرض الكوليرا خطر يهدد الجميع، ولكن الوقاية منه ممكنة. أحمي نفسك وعائلتك من عدوى الكوليرا باتباع سلوكيات صحية سليمة. يمكننا حماية أنفسنا من مرض الكوليرا بغسل اليدين بالماء والصابون جيدا وبشكل منتظم. أخي المواطن، إن مشاركتك في تنظيف الأحياء السكنية ورمي القمامة في أماكنها المخصصة يحمي المجتمع بأكمله من عدوى مرض الكوليرا. معا ليمن بلا كوليرا.
3: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: استراحة الظهيرة مع عليا محمد من الأحد وحتى الخميس من الساعة 1 حتى 2 ظهرا. عدنية اف ام، لون جديد.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية اف ام، إعلانك في أذن كل مستمع.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم وإقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 صباحاً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زبادي وحقين الرعوي طازج، طبيعي 100%، من حليب بقار طازج 100%. الرعوي طازج، طازج من طازج.
1: في قلب عدن، حين تسأل عن الأمان، الجودة والرعاية الطبية المتكاملة، تتجه كل الطرق إلى وجهة واحدة، مستشفى الريادة الدولية. من الاستشارة الأولى مروراً بالجراحة الدقيقة ووصولاً إلى العناية المركزة، ومن أقسام النساء والأطفال إلى القلب والأشعة والمختبرات، كل الخدمات تحت سقف واحد وبأيادي أطباء متخصصين وتقنيات حديثة. ريادتنا وعد نعيشه كل يوم في خدمة أهلكم وأحبائكم لتنعموا بصحة وعافية. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: لما تكون صحتك.
2: لما تكون صحتك
1: هي الأولوية.
2: هي الأولوية.
1: للحجز والاستفسار 7-8-211-7410 عدن، خط 90 بجانب 90 مول. مستشفى الريادة الدولية.
2: مستشفى الريادة الدولية.
1: الرعاية الكاملة.
2: الرعاية الكاملة.
3: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: عبر أثير إذاعتنا.
2: عبر أثير إذاعتنا.
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
5: بل للاختيار الصحيح.
1: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن
5: الآن
4: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
4: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
4: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
4: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
2: خطوتك الأذكى.
4: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4074. في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.

صباح الخير عليكم مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين برنامجكم الصباحي صباح الورد.

الخير عليكم مستمعين الأعزاء، مستمعين في كل مكان، أهلا وسهلا بكم في برنامجكم الصباح. صباح الورد. نعتذر لكم مستمعينا الكرام عن التأخير نتيجة لخلل تم إصلاحه. في هذا الصباح الجميل نصبح عليكم من جديد مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعين إذاعة عدنية FM، ونرحب بكم.

تحية طيبة لكل مستمعينا أينما كانوا يستمعون لنا عبر الأثير وأكيد متابعينا على وسائل التواصل الاجتماعي. أهلا وسهلا بكم مستمعينا الأعزاء أينما كنتم. حلقة صباحية جديدة نطل فيها عليكم في نهاية هذا الأسبوع الجميل، وإن شاء الله يا رب نتمنى لكم يوم لطيف وخفيف أكيد، ونتمنى لكم إجازة أو نهاية أسبوع لطيفة. تحية لكم مجددا في هذا الصباح الجميل.

0: إذن أعزائنا المستمعين، حابة أذكركم في الموضوع اللي إحنا حنتناقش فيه اليوم إن شاء الله، وحابة أني أخذ رأيكم في الموضوع. بحسب الأخبار الأخيرة التي استمعنا لها، بأنه مكتب الصناعة والتجارة في عدن بيعمل حملات واسعة على المخابز والأفران، شملت الوزن وحجم الرغيف وجودة كذلك.
1: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
2: عدنية اف ام
1: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
2: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
3: في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء بعد استقرار، تغلى فيه الخيارات، يبقى الذكي هو من يختار الصح. مع مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: ما تشتري جهاز، أنت تستثمر في راحة وأمان وتوفير حقيقي.
3: أجهزة إلكترونية موفرة للطاقة بتقنيات إنفلتر حديثة، ضمان ومضمون، مش كلام والسلام. ومنظومات طاقة شمسية تخليك مرتاح مهما انقطعت الكهرباء.
4: من الثلاجة للمكيف، من الغسالة للشاشة، من الفرن للعصارة، ومن الأدوات المنزلية الإلكترونية إلى الطاقة الشمسية المتكاملة، كلها في مكان واحد.
3: عشان بيتك يكون جاهز وحياتك أسهل وفاتورة الكهرباء أخف ومنتهية تماما. المركز الرئيسي عدن، إنما الجديدة مقابل فندق القصر. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر صح،
4: والحل الذكي لليوم وبكرة.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: الكوليرا تنتشر في الأماكن المهملة، تخلص من النفايات في أماكنها المخصصة، وشارك في حملات تعقيم المياه وتنظيف الأحياء. المجتمع النظيف مجتمع آمن، فلنعمل معا ليمن خال من الأوبئة، يمن بلا كوليرا.
6: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
7: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فوراً، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
8: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
8: الخبرة والريادة.
9: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.

0: تحياتنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، أكيد وما زلنا مستمرين معكم في موضوع حلقتنا لهذا اليوم، وسرنا أن إحنا نستضيف معنا في مداخلة هاتفية الأستاذ عاطف حيدرة وكيل قطاع التجارة الداخلية في وزارة الصناعة. وصباح الخير أستاذ عاطف. ألو، صباح الخير أستاذ عاطف.
1: أيوة.
0: صباح الخير.
1: صباح النور.
0: أهلا وسهلا فيك.
1: حياكم الله.
0: الله يسعدك أستاذ عاطف. إحنا سمعنا عن الحملات اللي بتنفذها وزارة الصناعة والتجارة في ضبط عدد من المخالفات في المخابز. إحنا حابين والمستمعين كمان حابين إنه يعرفوا إيش أبرز المخالفات اللي أنتم بترصدوها حاليا في المخابز والأفران.
1: الصوت غير واضح. الصوت.
0: طيب هل تسمعني الآن؟
1: أيوة، بس حاول الصوت بشوية لأنه مقضوم.
0: ألو.
1: أيوة.
0: أستاذ عاطف تسمعني الآن؟ ألو، مرحبا.
1: أيوة أسمعك الآن.
0: أوكي. السؤال اللي سألتك هو عن أبرز المخالفات اللي بترصدوها حاليا في المخابز والأفران.
1: أبرز المخالفات، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تبارك الله. نشكر القناة على استضافتها إلينا. طبعا المخالفات هي ليست محصورة فقط على الأفران والمخابز، وإنما هي على كافة المنتجات والسلع الموجودة بالسوق. لكن المخالفات اللي متعلقة في موضوع المخابز هو دائما ننظر أن هناك وزن معين تم تحديده لموضوع الروتي أو الرغيف أو غير ذلك، وبالتالي يتم متابعة هذا الأمر. كانت هناك طبعا هناك آلية أنه يتم البيع بقضية الأوزان، وهذا بدوره سيحقق يعني طبعا كما يقال عدالة بالنسبة للمواطنين، كونه أنه لا يكون بالقرص الواحد وإنما سيكون عبارة عن وزن. لكن إلى اليوم ما زالت ثقافة الناس لم تستوعب هذا الأمر، لأن الوزن سيحقق عدالة يعني تزيد عدد الأقراص في هذا الأمر، أو إنه التاجر يحتفظ أو المخبز يحتفظ بالوزن المحدد، فإذا ما قرر عملية التنفيذ لن يتأثر عملية انخفاض وزن هذا الروتين، لأنه الآلية تكون عبارة عن الوزن المحدد عبر الميزان، وبالتالي ستكون هناك عدالة حقيقية في هذا الأمر.
0: طيب أستاذ عاطف، إحنا بنسأل هل مثل هذه الحملات الرقابية اللي بتقوموا فيها هي دور

0: له في ايام الاسبوع يعني اين سيكون التوجه بطريقه كما يقال عينه عشوائيه يتم من خلالها تحديد المخالفات، فاذا ما تم يعني وجود اي مخالفه يتم على طول ضبطها وعمل محضر واحالتها الى النيابه. لكن عندما تكون المخالفات هي عباره عن شكاوى تكون اكثر استهدافا اكثر تحديدا اكثر يعني حصر المشكله والقيام بانجازات كبيره افضل ما يتم النزول بطريقه يعني بطريقه اختيار عينات من المجتمع.
1: طيب استاذ عاطف، انت الان تكلمت على موضوع شكاوى المواطنين، ممكن الان في مواطنين ما بيعرفوش كيف اليه التبليغ، هل في اليه معينه، هل في رقم مثلا ممكن احنا نتواصل
0: أيوة
1: فيه؟
0: ايوه طبعا تفضل. طبعا ايوه في معانا احنا منصه رصد يتم تنزيلها، الدخول في جوجل بلاي يتم تنزيلها زي اي برنامج زي الفريس ده يتم انزاله ثم يتم الدخول فيه وتسجيل الشكوى والمديريه والحاره واسم الاسم البقاله او اسم صاحب المحل وغير ذلك، ومباشره تظهر عندنا في اقل من ثواني تكون قد الشكوى موجوده عندنا يتم التعامل بها. نحن ايضا عشان نسهل هذا الاجراء لانه كثير من الناس مثل ما قلت ان ليست عندها يعني توعيه بان هناك منصه وغير ذلك، نحن اليوم ما زلنا نقوم بدراسه ايضا مشروع اخر يعزز موضوع المنصه وموضوع الواتس عبر الذكاء الاصطناعي، كيفيه التعامل مع الواتس عبر رقم الوزاره ادخاله مباشره الى المنصه، لكن هذا عاد احنا نقوم بعمل دراسه هذا المشروع بحيث ان الواتس سيكون اكثر سهوله واكثر تناولا عند المواطنين. لكن هذا لا يمنع أن اليوم المواطن يتعامل مع المنصة هذه من أجل إيصال صوته، من أجل يعني فضح الجرائم والمخالفات التي تنتج عن التجار اللي هم يستغلون دائما أوضاع السوق ويسمى السوق السوداء وغير ذلك، وبالتالي لا بد التعامل مع هذه مع هذه المنصة. الأمر الثاني، هناك إشكاليات كما قلنا من سابق، تم إخبارنا من قبل المكاتب أن المواطنين ليسوا متعاونين حتى عند كشف المخالفات من قبل التجار، وبالتالي لا يتم نهائيا التجاوب من قبل المواطن بأن يكون شاهد عيان ويوقع فعلا بأن المخالفة تمت أمامه، لأن النيابة عادة تحتاج إلى أدلة أكثر من أجل إثبات هذا الأمر. فنلاحظ أن كثير من المواطنين لا يتم التعاون بهذا الأمر نهائيا، وعندما لا يتم التعاون خلاص مباشرة عندما يتم إحالة المحضر للنيابة لا يتم يعني التجاوب إذا ما كان هناك يعني أدلة وشهود في هذا الأمر.
1: يعني احنا بنقول هنا بنقدم رسالة للمواطنين انهم جزء اساسي من حماية المستهلك، وجودهم نعم. شهاداتهم الشكاوى هي عبارة عن جزء اساسي من حماية المستهلكين.
0: نعم لا بد المواطن هو اساس. نحن اليوم مكاتب الصناعة والتجارة تؤدي واجبها من اجل حماية حقوق المستهلكين، كيفية يعني الحصول على اسعار عادلة، كيفية الحصول على كافة يعني متطلباتهم من السوق. فإذا لم يتعاون المستهلك في كيفية يعني ترشيد المكاتب، في كيفية التفاعل مع المنصة، في كيفية تقديم الأدلة والشهود والتوقيع وإبراز أين تكمن المخالفة، لن تستطيع المكاتب يعني حصر هذه المخالفات، كون أن المكتب هو موجود في مديرية والمديرية مساحتها كبيرة تختلف مديرية عن مديرية أخرى، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تعاون كبير من قبل المواطنين.
1: أكيد. أنا بشكرك أستاذ عاطف، شكرا لك وشكرا على المعلومات القيمة والرسائل اللي بتقدمها، وإن شاء الله يكون المواطنين على قدر كذلك من المسؤولية، أنتم تقوموا بدوركم كذلك المواطنين يجب أن يقوموا بدورهم. شكرا لك أستاذ عاطف وشكرا لجهودكم. شكرا لك، في أمان الله.

فعلا مستمعينا الأعزاء، أصبح المواطن الآن هو يعتبر جزء من حماية المستهلك. زي ما تحدثنا أنه يمكن في إشكالية أو يمكن يكون في قلة وعي في أنه إحنا كمواطنين كمان ممكن نكون مساهمين في تغيير الكثير من الأشياء التي من الممكن أنها تكون حماية لنا، بالذات عندما تتعلق بالمخالفات المختلفة. إن كان شفنا مخالفات في مخابز أو حتى شفنا مخالفات في أي مكان، إحنا لازم يكون دورنا التبليغ عن مثل هذا.

0: ألو مرحبا، صباح الخير.
1: ألو
0: ألو صباح الخير.
1: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: ألو
0: أهلا أهلا أم أحمد، بس لو تنقصي صوت الراديو شوية.
1: كيف حالك حبيب قلبي؟
0: الحمد لله، كيف حالك؟ صباح الخير.
1: مرحبا مرحبا،
0: أهلا وسهلا فيك يا أم أحمد. أم أحمد سمعتينا وإحنا نتكلم،
1: أحمد الله
0: سمعتينا وإحنا نتكلم عن المخالفات اللي ممكن نلاقيها في المخابز أو نلاقيها في عدد من المحلات. أم أحمد
1: مليان مليان يا بنتي، والدكاكين مش مستزمة بالأسعار.
0: طيب هل إحنا كمواطنين بنبلغ عن هذه المخالفات أو كمان إحنا مساعدين في انتشار مثل هذه المخالفات يا أم أحمد؟
1: نبلغ يا علي نبلغ. ما يجاوبون إحناش.
0: إحنا الآن كنا مع مداخلة مع الأستاذ عاطف وقال إنه في أرقام وإنهم بيتجاوبوا مع شكاوى المواطنين.
1: ما أوي أتكلم وقال ما في فعل. ما فيش فعل يا بنتي، والله نبلغ والله.
0: طيب
1: نبلغ بكل شيء.
0: أم أحمد إيش المخالفات اللي ممكن أنت تشوفيها في المخابز هنا موجودة في عدن؟ مثلا هل في مخابز بتنقص الوزن؟ هل في مخابز ممكن ما تكونش محافظة على النظافة؟
1: المخابز الروتي الروتي ما يعني ما يطبخونش تمام.
0: يعني
1: كل دقيق.
0: هذه من الملاحظات اللي انت شفتيها وركزتي عليها.
1: حق عجلة. وبعض المطاعم
0: مش محافظة على نظافة او الاشتراء اول.
1: بعض المطاعم لما تشتري الدجاج مش ناجح.
0: يعني
1: لا
0: بس لو تنقصي صوت
1: الراديو. والله العظيم تفحصت زي المسكر، مش يعني تعرف.
0: صحيح كثير هي الملاحظات اللي احنا بنشوفها في المطاعم وفي المخابز بشكل عام، ولكن كمان يا ام احمد احنا بنحاول من عندنا ان احنا نقدم بلاغات او نقدم شكاوينا الى الجهات المختصة، وهم بدورهم لازم انهم يقوموا.
1: والله نقدم دائما اول باول.
0: انا
1: التسعيرات
0: الاسعار
1: والتسعيرات حق الراشن. حق الراشن كل يوم زيد رجع كم أول.
0: في مشكلة برضه في مخالفة الأسعار. إحنا
1: مثلا البيض يقولوا الحبة 150 ما فيش.
0: أم أحمد أنا بشكرك على مشاركتك.
1: كله طلع.
0: أنا بشكرك على مشاركتك، وفعلا هذه من المخالفات اللي إحنا بنشوفها ودائما بنتحدث عنها، ولكن زي ما تحدثنا يا أم أحمد إحنا كدورنا كمواطنين يجب علينا الإبلاغ. إحنا نشوف الآن زي ما تكلمت في بداية الحلقة إنه في توجه في حملات وبنسمع هذه الأخبار وبيتم ضبط عدد من المخالفات، بس إحنا محتاجين إلى إنه يكون في وعي أكثر من المواطنين أنفسهم على عملية التبليغ وتقديم الشكوى. إذا لاحظوا أي مخالفة ممكن تكون موجودة، إذا تأكدوا أو حتى شكوا بأن هذا المكان أو هذا المخبز أو هذا المطعم ممكن أنه يقدم أشياء غير نظيفة. الأستاذ عاطف هو تطرق إلى موضوع مهم جدا، أنه في حالة النزول وفي حالة ضبط المخالفات عندما يطلب من المواطنين أن يكونوا شاهدين، ممكن أن المواطنين يعني يخافوا من الأمر فيضطروا أنهم يرفضوا هذه الشهادة، ولكن شكواكم شهادتكم كذلك على هذه المخالفة هي جزء كبير من حماية للمستهلكين.

بالنسبة لمواضيع المخبز مستمعينا الأعزاء أو المخابز بشكل عام، كذلك هو في خطوة بتقوم فيها وزارة الصناعة والتجارة من خلال اجتماعات قائمة لتقييم جودة الدقيق المستخدم في المخابز، وفي خطوات لأنهم يقوموا بعملية اختيار جودة الدقيق ونوعية الدقيق بحيث تكون هذه الجودة وهذه الاختيارات يعني مناسبة للمستهلكين، وكذلك يكون فيها قيمة غذائية مناسبة للمستهلكين. وهذه كمان من الخطوات اللي احنا بنشيد فيها لوزارة الصناعة والتجارة، انه كمان احنا ممكن نعاني في المخابز من نوعية الدقيق المستخدم في الخبز. فعمل مثل هذه الإجراءات ومثل هذه الاجتماعات خطوات تعتبر خطوة كويسة في حماية المستهلك، بحيث يكون الدقيق أو جودة الدقيق المستخدم في المخابز جيد مناسب للمواطنين، وكذلك يكون في القيمة الغذائية المناسبة للمواطنين. بس خلونا كمان نركز مستمعينا الأعزاء على نقطة مهمة، يعني هل إحنا كمان عندنا الوعي الكافي في معرفة أنه أنا مثلا بشتري الروتي أو رغيف الخبز وأعرف عن وزن هذا الرغيف، أو أنه ما عنديش هذه المعلومات؟ هل يعني إذا في تلاعب أو شكيت أنه في تلاعب، هل ممكن أنه أنا أطلب أنه أنا أرجع أوزن الرغيف أو الخبز اللي أنا أخذته؟ أعتقد زي ما تحدث الأستاذ عاطف أنه حكاية أنه بالوزن ما بالوزن تعتبر الثقافة ما زالت مش متواجدة عند كثير من الأشخاص. طيب أنتم إيش الملاحظات اللي أنتم بتشوفوها يوميا على المخابز الموجودة في البلاد؟ هل أنتم بتتأكدوا أو المخابز هذه بتحافظ على نظافة المكان أو نظافة الأدوات المستخدمة في الخبز أو لا؟ في مثل هذه المشكلة ممكن أنها تسبب مشكلة صحية كبيرة علينا إحنا كمستهلكين.

زي ما تحدثنا مستمعينا الأعزاء، صحيح إن إحنا دائما بنقول في مخالفات، وين دور الرقابة؟ وين الرقابة؟ ولكن مثل ضبط هذه المخالفات لا يمكن أن تقام أو لا يمكن أن يتم تنفيذها بدون مشاركة من المواطن، بدون مشاركة من المستهلك اللي هو أكثر شخص موجود ممكن نقول إنه يلاحظ مثل وجود هذه المخالفات. المخالفات هي متعددة، يعني مش بس مخالفة تتعلق فقط، البعض بيشوف انه المخالفة هي فقط انه ممكن انا ابلغ لو شفت المكان هذا مش نظيف، او لو شفت ان هذا المكان مش ملائم مثلا للطباخة او حتى للخبز. ولكن المخالفات مستمعينا الاعزاء متعددة اللي ممكن احنا نبلغ عليها، يا اما مخالفات في الاسعار، يا اما مخالفات في الوزن، كذلك ممكن زي ما قلنا في النظافة، ممكن كذلك في الأدوات برضو زي ما تحدثت أم أحمد، أنا لو شفت أن المخابز هذه الطريقة اللي بيتم مثلا خبز فيها الخبز أي كلام، وأنه بتقدم للناس عجين وما بتشتغل الشغل كويس، أو حتى المطاعم هذه ما بتقدمش وجبات المطعم بطريقة صحيحة، أنا برضو كمان من حقي أن أنا أقدم هذه الشكاوى حتى يتم ضبط مثل هذه المخالفات حتى لا تتكرر.

إذن مستمعينا الأعزاء، إحنا بحاجة إلى أنه يكون عندنا وعي استهلاكي، أن نكون مستهلكين واعيين. وأكثر من مرة تحدثنا كيف نكون مستهلكين واعيين، يعني نكون مستهلكين واعيين أن إحنا نعرف إيش بنشتري، نعرف كم بندفع، نعرف كذلك إيش المواصفات اللي يفترض فيها أن تكون موجودة أو إحنا نحصل عليها، نعرف كذلك نقدم الشكوى ونقدم بلاغات إذا لاحظنا عدد من المخالفات. هذه الأشياء ضرورية جدا، ما نقولش أنا معلش دخل. في بعض الأحيان ممكن أنه طيب ليش أنا ببلغ، ليش غيري ما بلغش، ليش أنا بفتح جبهة طيب من الناس كلها بتشتري. في بعض الأحيان مثل هذه الأشياء اللي بنقوم فيها هي بتكون سبب في هذه المشكلة، وبتكون سبب في انتشار المخالفات، وبتكون سبب في عدم الاهتمام بما يقدم لنا. خلونا نتفق مستمعينا الأعزاء إنه إحنا لازم نتعاون، وكمستهلكين لازم نتعاون، لازم أن كذلك نتفاعل مع موضوع البلاغات والشكاوى اللي إحنا لازم نقدمها للجهات المختصة في حال إن إحنا لاحظنا أو شفنا أي مخالفة في أي مكان، في أي مكان إن كان. اليوم إحنا نتحدث عن المخابز، ولكن حتى بالإضافة إلى المخابز برضو كمان بالإضافة إلى البقالات، يعني أنا حتى لو شفت بقالة بتبيع بضاعة منتهية الصلاحية، أنا برضو لازم يكون عندي الوعي الاستهلاكي بأن أنا كذلك أتقدم بالشكوى. يمكن أنا كان عندي وعي وشفت التاريخ الانتهاء والإنتاج، يمكن يجي بعدي شخص آخر ما يشوفش هذا التاريخ ويضطر إنه مثلا يستخدم هذه السلعة، وخصوصا بالمواد الغذائية، الأمر اللي ممكن يتسبب له بمشكلة صحية. فهنا بنقول إنه مسؤولية التبليغ والشكوى هي مسؤولية مشتركة، وضبط المخالفات هي مسؤولية مشتركة تقوم فيها الجهات الرقابية، وكذلك يقوم فيها المواطن من خلال التبليغ وتقديم الشكوى على عدد من المخالفات.

0: إذن خلونا نتفق إنه كل شخص دوره الخاص ولكل جهة دورها الخاص. الجهات الرقابية لها دور في عمل حملات دورية وحملات مستمرة على المحلات، على المخابز، على البقالات. كذلك أنتم كمواطنين عليكم مسؤولية أعزائي المستمعين، ولا تسكتوا في حال إنه شفتم مخالفة أو لاحظتم مخالفة. وكذلك يجب أن تكونوا يعني في بعد الشكوى كذلك في إجراءات لازم تكونوا أنتم كذلك متواجدين فيها إذا طلبوا شهادتكم في هذه الإجراءات. فهذه الأشياء هي بتعتبر من الإجراءات والخطوات التي نضمن فيها حماية للمستهلكين. وفي ختام حلقتنا لهذا اليوم بتمنى أكيد للجميع إن شاء الله بإذن الله.
1: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 10 صباحا برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب. اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: الصحة صارت أغلى من الذهب، والقلب هو المفتاح. علشان كذا مستشفى الرياض الدولي يقدم لك خدمة القسطرة القلبية بأحدث التقنيات وعلى يد نخبة من أمهر الاستشاريين. لو تحس بألم في صدرك أو عندك تاريخ مع أمراض القلب، لا تنتظر، تطمن على قلبك. في مستشفى الريادة، حياتك بأمان، وقلبك في أياد أمينة. خذ استشارتك من خبراء القلب في مستشفى الريادة الدولية. للحجز والاستفسار 7821174 عدن، خط 90 بجانب 90 مول، مستشفى الريادة الدولي. الرعاية الكاملة. عبر أثير إذاعتنا. خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
1: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح.
2: في
0: جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
1: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
0: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
1: الهندسة والحاسبات،
0: العلوم الإدارية والإنسانية،
1: الدراسات العليا والبحث العلمي،
0: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
1: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
0: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى.
1: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
0: 02-368-633 أو 718-4074.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-092-933 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
2: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
2: هو أنت عشان سافرتي إيطاليا يومين هتتعوجي علينا يا بنت أنت؟ ده تلاقيكي كنت متشعلقة في الطيارة.
4: إيه يا عم؟ إيه؟ 28 مسد كله و900 مسج واتساب، حصل إيه في الدنيا؟ بيتكم بيولع؟
5: محتاج أعمل حاجة جديدة، حاجة لذيذة، الحياة دي فاضية قوي عليا.
6: هلم وراك الكوفي بتاعتك كمان يا سينيوريتا ولا إيه؟
2: ما تجيلي سكة ودغري كده يا عيني، عشان ماليش في شغل النسوان ده.
7: الحلقة العاشرة.
2: ماشي يا سارة، ماشي. أنا تقلبي حفلتي حمادة سلطان؟ أنا أقول إفيهات وحشة بمزاجي إنما تخليني الخليل كوميدي؟ ماشي ماشي يا بني. أنت محسن، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟
8: أستاذة سارة منأكد عليكي ميعاد الحضور لإلقاء كلمة في حفلة جمعية الست بميت ستة ست.
2: إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده اسم ده ولا بارلا بيوسف؟ بس ليه لأ؟ والله فكر، أنا أروح أوريهم بجد يعني إيه ست بميت راجل. لأ لأ، أنا بقيت براجل واحد. ولا لأ لا لا لا، انا اصلا صاحب بميت راجل، فلما بقيت ست نشيل معانا الواحد ونضرب اتنين في تكعيب اربعة. يوه انا جاي، انا جاي ايتها المرأة، ايتها السيدات، ايتها المرأة في كل مكان. في من عاملة نوش ليه وقرف وكل شوية ني ني ني ني ني ني ني ني ني عمالة تشتكي تشتكي من الرجال على الفاضية والمليان، وما فاضيين لك يا اختي. وبعدين انت مش مقدرة انت الراجل اللي معاك اكيد، وسند وظهر وكبد وشويه اجزاء جسمانيه كده ما نقدرش نعيش من غيرها. ايه رايك بقى؟ سؤال لحضرتك، تعرفي تعيشي من غير كتف؟ طب هتهرشي ازاي؟ ايدك هتبقى متعلقه كده في الهواء، هتبقى غير قابله للهرش. طب ومين هيهرش لك؟ ها؟ الله، جوزك وكتفك وسندك. تسقيف حال.
9: لا لا لا لا لا لا لا لا، ده كلام عجيب.
2: بس هوس هوس هوس، اسمعوني بقى اسمعوني، انا عايز مصلحتك انت وهي. وهو يعني بيطفش من وشك ليه؟ مش عشان بيرجع من برا يلاقيكي مكشره في وشه وجوزك ممكن يتنشر عليه غسيل امبارح؟ ما هو عايز بوس هينزل يعمل حساب صح، يسمعه بيتكلم ساعة عن حب عمره اللي لسه ما لقاهاش عشان ني ني ني ني ني ني ني.
9: ده مش ممكن. مين المجنونة دي؟ طلعوها برا، سكتوها سكتوها.
2: بس سكوت سكوت سكوت يا ايتها الست. انتي وانتي وانتي وانتي كمان، عشان شكلك متنرفزة يا انتي. انتي بطة متنرفزة. نرفزة ليه يا ايتها البطة متنرفزة؟ سألي نفسك، هنعمل ايه من غير رجال؟ ها؟ مين هيتخانق لنا لما نتعكس في الشارع؟ مين؟ هو صحيح لو مفيش رجاله مش هيبقى اسمها معاكسه، تبقى مجامله، بس مين هيقتل لنا الصراصير في الساحل؟ مين هيسفرنا الساحل من اساس؟ والسؤال الاهم بقى، لو سافرنا ها، مين هيركن لنا في الساحل؟ مين كده؟ هنروح نشوف البحر واحنا في العربيه ونلف ونرجع. ها سايسي سايسي يا هبله، عشان ما تحتاجيش سايسي سايسك.
10: تصفيق.
2: لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا، ما حدش يضرب. لا لا لا لا، طماطم. لا لا، شعري الطماطم منين؟ انتوا جايين بمقاديركم؟ لا كله. لا جزم. لا هو انت تضربي بوشك.
11: دبل شيف
2: دبل شيف. هاي بالراحه يا منى، ايدك. انا مش ناقصه.
9: انا مش فاهمه، انت اتجننتي في دماغك ولا ايه؟ حد يقول اللي انت قلتيه ده؟ انت خدتي حاجه من اللي بيشربها الزفت محمد ده ولا ايه؟
2: هو انتوا كل مصيبه تلبسواني يا جماعه؟ والله ما بشرب حاجه، ده هي شيشه اصلا وبكح من اول حاجه.
9: انت تشربي شيشه من امتى؟
2: قصدي محمد يعني. وبعدين ما تركزي في اللي بتعمليه، خليكي في اللي بتعمليه.
9: خلاص عموما انا طهرت الجرح، بس انت هتروحي ازاي البيت بمنظرك ده؟ انت وشك شكله مش شايف خير. انت عارفه انا مره زمان في المدرسه حصل لي كده برضه، كان عندي اذاعه مدرسيه وكان وليد الدرامر بتاع فريق المدرسه بيكرش عليا. يا وليد اتجوز لهبل ده، بس لسه بيحبني على فكره، اصل طلع لي على بيبر يومين دول. انت عارفه ان فيسبوك بيعرف لما حد بيستوكك؟ سيبك من الويب سايتات الهبله دي اعلانات. شفتي الاعلان بتاع
2: منى؟ ممكن لو سمحتي تسكتي وانا اتكلم عن نفسي؟
9: انا يعني انا بس لقيتك تعبانه يعني فقلت اسليكي.
11: دبل شيفت
2: دبل شيفت.
3: انت جيت ما بدري يا بيه.
2: انت مالك؟ هو انت هتحكمي عليا ولا ايه؟ ما انت بتصاري كل يوم على القهوة للصبح.
3: لا بس انت مش واخد بالك ان انت سارة، يعني الناس كلها هتتكلم علي انا، سارة اللي بترجع وش الفجر، يعني هتفضحني على الفاضي.
2: يعني ايه؟ انا حريتي هتتحكي لمجرد اني بنت؟ وبعدين انا ما كنتش بره بعمل حاجه غلط.
3: ابقى اكتب بقى ورقه على ظهرك بتقول فيها الكلمتين دول. وبعدين ايه العمه اللي على راسك دي؟ انت كنت في حفله حجازي متقال؟ ايه ده؟ دي مش عمه. يا نهار اسود. ايه ده؟ ده جرح ده؟ ايه الجرح اللي على راسك ده يا محمد؟ مالك في ايه؟
2: لا لا مفيش، انا رحت الجمعيه بتاعتك دي. ست تشد ولا ايه الست سيست دي ولا
3: ست ب 100 ست تشد؟
2: ايوه هي المخروبه دي. بس يعني رحت بعدين اتكلمت قلت اسمعوني رد فعل واقعي جدا اللي قلته الصراحه.
7: دبل شيف
2: دبل شيف.
11: استاذ ساره محسن.
3: ايوه انا اخوها. عايز ايه؟
11: طب امدلنا باستلام ده.
3: حاضر. ده ايه ده؟
11: قرار بفصل الاستاذه ساره محسن من جمعيه ست ب 100 ست ست ست.
3: يا نهار ابوك اسود، جايب لي محضر البيت وفصلتني من الجمعيه؟ ايه اللي وداك اصلا هناك؟ والله لو اوريك يا محمد.
2: يا شيخه تنيلي، هي دي جمعيه؟ ده سلوجان سمنه. وبعدين كده احنا خالصين، بوظتي لي حفله طردتك من جمعيه.
3: خالصين؟ انا عرفت هربيك ازاي.
2: خد يا بنت هنا. انت قصدك ايه؟ ساره؟ يا ساره هتعملي ايه؟

0: الشيخ. الو، ازيك يا عمتو حبيبتي، عامله ايه؟
1: ازيك يا واد يا محمد، وحشني يا واد. كده يا ندلي ما تسالش على عمتك، ولا هو خلاص يعني بعد ما ابوك الله يرحمه قلت ماليش خلاص عمه ورميتوني كده ولا بتسالوا عني يا واد؟
2: يا ربنا دخلنا بقى في الوصله ايه.
0: لا يا عمتو حبيبتي ما تقوليش كده، ازاي يعني؟ انا بس مشغول شويه والله في الشغل، وانت عارفه بقى مشغولات الراجل عامله ازاي.
1: البنت التانية مقصوفة الرقبة دي اللي ما فالحها غير في التصوير واللبس والسرمحة للنهار، اللي لما قالت مرة أسأل على عمتي ما أنا شفت صورها اللي منزلها من الحنة. ما عندها وقت اهي، مش تسأل على عمتها؟
2: لا لا لا، ما أنا لو سبتها تركي كده مش هنخلص النهار.
0: ما أنا بكلمك عشان كده يا عمته. عمته أنا قلقان على سارة جدا ومش عارف أنقذها من اللي هي فيه ده إزاي، فكلمتك عشان عاوزك تساعديني.
1: صح يا محمد عندك حق. لا قول يا ابني وانا ساعدك.
0: انا هقول لك كل حاجه يا عمتو، هعترف لك بكل مصايبها.
3: دبل شيفت
4: دبل شيفت.
2: كل ده بتتكلمي مع مين؟
0: لا مفيش، انا بس قررت انفذ خطه مارادونا معاكي، هسيبك تترقص يمين وشمال واجيب انا في الاخر الجون.
2: مارادونا ده انت اتطورتي يا قوي. طب وايه بقى الجون؟
0: الجون يا حبيبي ان عمتك جايه بكره من البلد وهتقعد معانا اسبوع.
2: هو ده الجون يا ساره؟ لا بجد هدف رائع، لكن في مرماك يا اختي، عمتك طول عمرها قرشة ملحدك انتي، وهتفضل مسكاكي في الرايحة والجاية، طالعه فين نازلة منين.
0: وده ما لفتش نظرك لحاجة؟
2: يا نهار اسود، لا لا لا لا سارة انتي كده بتقلبيها حرب، كده ما ينفعش. ها لا
0: اعمل ايه بقى؟ ما انت ماشي على حل شعرك ومش عايز تسمع كلام حد
2: كده يا سارة. تمام براحتك قوي على فكرة، بس ما تنسيش بقى ان ميتنج الشركة قرب، واللي يضحك في الاخر بقى. ها
0: خدي يا بيضة، بتتقمسي كده ليه؟
2: بس يا بيت بس، روح امشي بعيد.
3: دابل شيفت
4: دابل شيفت.
5: يا بنتي ما هو مش هينفع كده، طب فهميني ايه اللي حرق دمك كده؟ طيب
2: محمد الزفت تكلم عمتي جاي النهاردة تقعد معانا.
5: نهار اسود، منال خط السعيد نزلت من الجبل،
2: ده وقت هزار انت كمان.
5: وانا كمان ما بحبش عمتي على فكرة، اصل هي ست خربة شوية، كل ده عشان ما اتجوزتش اللي هي بتحبه، كانت مصاحبة في الجامعة يا ستي وبينزلوا مع بعض. والله يا سارة انا متضايقة جدا ان انا ما عشتش ايام الجامعة، يعني مدرسة قوي بس جامعة ما لحقتش، ما تنتش مسؤولية بدري جدا، يمكن بصراحة عشان يمكن يعني انا يمكن
2: منى انا عايزة اتكلم عن نفسي.
5: سوري يعني كنت حاساكي مهمومة فبلهيكي عادي.
2: افصلي افصلي، انا محتاجة اشوف حل في الواد.
5: هو بصراحة كده مزعلك جامد، أنا شايفة إنك تسلمي.
2: انسي، الستات عاطفية ومسيرها تتوتر وتغلط، وساعتها هنقض عليها زي الأسف.
5: ستات إيه؟
2: معرفش، حسيتك متلخبطة برسيكي. بس يا منى بس بس.
3: دبل شيفت
4: دبل شيفت.
0: أيوه. عمتو!
6: إزيك يا حبيب عمتو؟ عامل إيه يا واد وحشني؟
0: أنتِ كمان وحشاني قوي يا حبيبة قلبي، إزيك يا عمتو؟
6: أمال فين مقصوفة الرقبة؟
0: او ده يا عمته اللي كلمتك عشانه. تخيلي عمته حبيبتي، تخيلي لحد دلوقتي لسه ما رجعتش من بره.
6: ده ما بقاش همامها حد خالص بقى.
0: مش عارف، انا مش عارف بصراحه همامها ولا لا، انا مش عارف عمته.
2: ايه ده عمتي، ازيك يا منال عامله ايه؟
6: ايه ده انت من امتى بتندهلي باسمي كده يا قليله الادب؟ وانت ايه اللي مقعدك بره لغايه دلوقتي يا مقصوفه الرقبه؟
7: ما انا لما كنت محمد كنت بقول لك يا منال عادي، دي شكلها ايام سودة.
2: بهزر معاك يا عمته، وبعدين متأخر ايه؟ ده الساعة 7.
0: انت كمان بتردي على عمتك يا قلة الأدب، بدل ما تقولي لها حقك عليا ما بسألش عليك يا عمتي. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه السفالة دي؟
6: سيبها يا محمد سيبها، هي طول عمرها كده بالروية. يلا ادخلي غيري هدومك عشان ناكل.
3: دابل شيف
4: دابل شيف.
0: تسلم ايدك يا عمتي، والله كان وحشني اكلك جدا.
6: لا والله ربنا يخليك يا حبيبي. وانتي بقى قوليلي لسه منشفة دماغك؟
2: منشفة على ايه؟
6: ما تعمليش فيها مش فاهمة، هتفضلي ترفضي كل العرسان كده يا بنتي. انت كبرتي، في واحدة توصل للتلاتين من غير جواز، ده اللي قدك في البلد بتجهز بنتها.
0: قولي لها يا عمتو، قولي لها انا لساني دلدل معايا تعبت.
6: وانت كمان ما انت كبير وفاشل برضو يا ابني، نفسي اشوف لك عيال كده قبل ما اموت.
2: هي هتفضل حطاني في دماغها كده وانا صار وانا محمد؟ ايه وليه المرة الجاية يعني اتفكر لك في ايه؟ جوكر يعني عشان تسيبيني في حالي؟
0: منورة يا عمتو.
8: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
4: عبر أثير إذاعتنا،
5: عبر أثير إذاعتنا،
4: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
6: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
7: بل للاختيار الصحيح.
4: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
6: الآن
7: الآن
6: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
4: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
6: الهندسة والحاسبات،
4: العلوم الإدارية والإنسانية،
6: الدراسات العليا والبحث العلمي،
4: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
6: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
4: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
5: خطوتك الأذكى.
6: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
4: 02-368-633 أو 718-4074.
8: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت، وفتحت الحساب مجاناً وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بدافع العود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام،
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز اعلانك الان عبر مؤسسة الجيل للانتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، اعلانك في اذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 11 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
2: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
1: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
0: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
1: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
0: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
1: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
0: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
1: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
0: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
1: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
3: والتكنولوجيا المتطورة.
4: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
1: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
5: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
2: بل للاختيار الصحيح.
1: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
5: الآن
2: الآن
5: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
5: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
5: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
5: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
3: خطوتك الأذكى.
5: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
6: ناينتي مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: ناينتي مول،

0: الخروجات ورفاهية العائلة.
1: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن،

يقول الفيلسوف الفرنسي هنري بيركسون: تنبهنا الطبيعة عبر إشارة بعينها أننا قد بلغنا غايتنا. الفرح هو تلك الإشارة. اللي يحبون الموسيقى الكلاسيكية يعرفون أن هذه هي السيمفونية التاسعة لبيتهوفن. في الحركة الرابعة يظهر لحن القصيدة المشهورة لنشيد الفرح. هالمقطوعة اكتسبت شهرة واسعة بعد تلحينها من قبل بيتهوفن في 1824 باعتبارها أفضل أعماله، لكن المثير للاهتمام هو طابعها العالمي المتكيف مع مختلف الحقب السياسية. خلينا نشوف.

ألمانيا النازية كانت تحتفي بهذه الموسيقى جداً اعتزازاً بمؤلفها الألماني، ولكن سرعان ما انتشرت أيضاً في دول أخرى كالصين الشيوعية اللي كانت تمنع في عهد ماو تسي تونغ كل أنواع الموسيقى الغربية باستثناء هذه المقطوعة، تصوروا، اللي عزفت في المحافل السياسية من جنوب أفريقيا وحتى أمريكا الجنوبية، بل حتى أثناء انفصال ألمانيا هالمقطوعة استخدمت كبديل للنشيد الوطني عندما كان الرياضيون من ألمانيا الشرقية وألمانيا الغربية يلعبون في فريق واحد في الألعاب الأولمبية. في العصر الحالي يستخدم نشيد الفرح بمثابة النشيد الوطني للاتحاد الأوروبي، بس السؤال هو كيف ممكن لمقطوعة واحدة أن تكون محبوبة في دول وحقب مختلفة أيديولوجياً؟ ببساطة مش فقط بسبب اللحن، بل أيضاً للمعاني والقيم الإنسانية اللي يحويها نشيد الفرح. يعني ما هو دور الدولة سوى توفير السعادة لمواطنيها؟ يتساءل كاتب الفرنسي فريدريك لونوار في كتابه قوة الفرح، ويقول هل هناك تجربة يتمنى الجميع أن يمروا بها أكثر من تجربة الشعور بالفرح؟ ويجيب قائلاً الفرح تأكيد على الحياة، وهو الوسيلة اللي نتيقن عبرها من حقيقة وجودنا ونتذوق عبرها هذا الوجود. شو الفرق بين السعادة والفرح؟ السعادة شعور يأتينا على المدى الطويل، مثل الرضا بنمط حياتنا أو اللايف ستايل، أو فخرنا بمهمتنا. أما الفرح فهو الشعور المصاحب للذة والمتعة اللحظية، يعني هو تجربة عقلية ونفسية تأتي كرد فعل لحدث ما وفي وقت محدد. طالما أن الفرح تجربة عقلية لحظية، كيف تتفاعل أجسادنا معه؟ هناك ما يمكن تسميته بكيمياء الفرح. جهازنا العصبي مليء بالهرمونات اللي تدفع أدمغتنا للشعور به بعد قيامنا بالكثير من الأفعال المختلفة، اللي يمكن لو فهمناها لقدرنا أن نتحكم بل ونزيد من شعورنا بالفرح. أشهر هذه الهرمونات هو الدوبامين، هو طبعاً ناقل عصبي مش هرمون، لكن تجاوزاً يسمونه الناس هرمون، اللي يفرزه الدماغ بعد شعورنا بالنشوة، ليس فقط في الغرائز الطبيعية كالجنس أو تناول الطعام، ولكنه الهرمون المرتبط بتحقيقنا لأهدافنا أو مثلاً حصولنا على جائزة. ولذلك فإنه مرتبط كثيراً بالإدمان بشتى أنواعه الضارة والمفيدة. وهناك الأكسيتوسين اللي نسميه هرمون الحب، لأنه مرتبط بعلاقتنا بمن نحب. يعني لما تحضن طفلك أو تقبل أحد والديك على رأسه، ينطلق هذا الهرمون في جسمك ويأتيك ذلك الشعور بالسعادة والرضا. ولهذا فإن الأشخاص الميالون للاحتضان، يعني من يحبون، عندهم سعادة أكثر لأنهم يحصلون على جرعات أكبر من الأكسيتوسين. بسألكم، هل تعرفون ليش الأوروبيين وسكان المناطق الباردة ما يصدقون تطلع الشمس إلا ويروحون ويستدحون على البحر أو حتى في حديقة؟ هل أمر مرتبط بشيء اسمه فيتامين دال أو فيتامين دي اللي ناخذه من أشعة الشمس؟ هل فيتامين يساعد على إفراز ناقل عصبي اسمه سيروتونين، وهو المسؤول في حالة نقصه عن شعور الإنسان بالاكتئاب؟ ليش نحس بالنشوة والفرح بعد أي تمرين رياضي؟ حد يقول لك يا أخي العرق يطلع التوتر. لا يا أخي، مش العرق، بل هرمون اسمه إندورفين اللي يقلل من تعبنا ويخفف أيضاً من آلام العضلات. تعرفون ليش؟ يعني مرتبط بمركب المورفين اللي يستخدم كدواء لتسكين الألم، واللي أيضاً يعمل كمهدئ في الجسم، ولذلك يشعر الإنسان بالسعادة بعد التمرين. لكن هناك متع غير مرتبطة بغرائزنا، تتعلق أكثر بالنفس، كأن مثلا تلتقي بصديق ما شفته منذ مدة طويلة، أو أن ترى مشهد جميل في خلال سفرة حلوة، أو حتى أن تنتهي من تسليم عملك قبل الديدلاين. هالمشاعر، شيء غريب أنها قد تكون مشكلة رغم أنها إيجابية. حد بيقول كيف يعني؟ مشكلة اللذة أنها لا تدوم، صح ولا لا؟ حيث يصعب الشعور بالرضا بشكل دائم، فصديقنا اللي شفناه بعد سنوات سيمضي، والبلد الجميل اللي نزوره ونستمتع بمناظره الجميلة سرعان ما سنغادره.
وإذا انتهيت من إنجاز مهمة فراح تأتيك مهمة أخرى، لذلك إحساس اللذة هنا مرتبط دائما بمثير خارجي. لهذا ركز الفلاسفة على السعادة أكثر من الفرح. ليش؟ لأن طبيعة الفرح مفاجئة ومزاجية، ولهذا من المهم أن نفرق بين ما يمنحنا السعادة وبين ما يفرحنا. فالسعادة مرتبطة بالذات، أي بداخل النفس، أما الفرح فارتباطه بالآخرين والمؤثرات الخارجية. أن تعرف نفسك معناه أن تعرف ماذا تحب وماذا تكره. فمثلاً لو كنت تحلم أن تصير فنان في المستقبل لكن في الجامعة درست بزنس وبعدين اشتغلت في بنك لأن الفن مهنة ما تأكل عيش مثل ما يقولون، فراح تعيش حياة مهنية تعيسة. وهذا ما يشير إليه عالم النفس السويسري كارل يونغ، اللي لاحظ أن الإنسان كلما اقترب من منتصف العمر أو الفترة بين 30 و50 أدرك من تجاربه حقيقة نفسه وتطلعاته الواقعية في الحياة. وهنا أتذكر مقولة لابن عطاء الله السكندري يقول فيها: أكثر الناس جهلا من ترك ما يعرفه عن نفسه وذهب لرأي غيره. أما فلسفة الطاو الصينية فتدعونا للرضا بظروف الحياة والعالم، ليس بشكل سلبي ولكن عبر انتظار الفرص الأفضل. ويضرب أحد الفلاسفة الطاويين اسمه تشوانغ تسو مثلا فيقول إن السباحة لعبور نهر هائج يشبه تدفق الحياة، فأغلب السباحين يسعون لمقاومة تيار النهر القوي مستنزفين قواهم حتى يتعبون ويغرقون، في حين أن الأسلم هو أن تستسلم للتيار وتتركه يأخذك حتى تقترب من الضفة لكي تصل إليها وأنت سالم. يحكي الكاتب فريدريك لونوار قصة مؤثرة أثناء ما كان يبحث عن السعادة. فخلال إقامته في الهند تواجد لونوار في إحدى الأماكن اللي ينتشر فيها مرض الجذام في شمال كاليكوتا، حيث يعيش تقريبا 400 قروي مصابون بهذا المرض، وكل أسبوع كان فريق طبي يشرف على بتر أيدي وأرجل المرضى اللي لا يمكن علاجهم. لكن رغم ذلك صدم الكاتب من المرح اللي كان يتمتع به هؤلاء المرضى مع أطفالهم وذويهم. حتى خارج المستعمرة شعر لونوار بالتناقض حين وجد الفلاحين الفقراء مستمتعين بحياتهم وغير منشغلين بالمستقبل، ولما قارنهم بأصدقاء اللي يعيشون في فرنسا اللي عندهم كل وسائل الراحة والصحة اكتشف بأن الابتسامة لا تعتلي وجوه أصدقائه إلا بصعوبة بالغة. النتيجة ببساطة هو أن السعداء هم أشخاص راضون بواقعهم مهما كان بسيطاً، وسعادتهم الحقيقية هي عندما يسعدون من حولهم. ما تسألتوا ليش آباءنا وأمهاتنا يفنون حياتهم في خدمتنا؟ إحنا ما نوصل إجابة شافية إلا عندما ننجب أبناء ونسعى بكل ما أتينا من قوة أن نسعدهم، لأن هذا أيضاً يمنحنا السعادة. يقول الكاتب الفرنسي جورج برنانوس: أن تفرح لفرح غيرك، هذا هو سر السعادة.

0: FM من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت. صوت وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
4: في مستشفى الريادة الدولية لا نقدم لك العلاج فقط، نحن نوفر لك الراحة،
5: نحن نوفر لك الراحة
4: والطمأنينة والثقة. من لحظة دخولك الأولى تجد فريق الاستقبال بانتظارك يرشدك، وفي كل قسم تجد الأطباء المختصين في خدمتك. القلب لدينا نخبة من استشاري القسطرة وجراحة القلب، العظام عمليات دقيقة بتقنيات حديثة، الأطفال رعاية تبدأ من أول صرخة، النساء والولادة أمان تام ورعاية مخصصة. العيادات العامة متكاملة ومزودة بأجهزة فحص متطورة، المختبرات نتائج دقيقة وسريعة. الطوارئ جاهزون لخدمتك على مدار 24 ساعة دون تأخير. هذا ليس مجرد مستشفى، بل بيت للرعاية الصحية بمعايير عالمية. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: سبب شفاؤك.
5: سبب شفاؤك.
4: بإذن الله.
5: بإذن الله.
4: للحجز والاستفسار 7-8-2-1-7-4-1-0. عدن، خط 90 في جانب 90 مولا. مستشفى الريادة الدولية.
5: مستشفى الريادة الدولية.
4: الرعاية الكاملة.
5: الرعاية الكاملة.
6: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
7: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
8: أخي المواطن، أختي المواطنة، عند إصابتكم أو أحد أفراد أسرتكم بأعراض مرض الإسهالات الحادة الكوليرا والمتمثلة بالتالي: إسهال شديد مصحوب بقيء، عطش شديد وجفاف حاد، عليكم التوجه إلى أقرب مرفق صحي فوراً لاتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة.
9: مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفلة والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
10: تنفع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحيادة تامة. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-99-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولاً بأول. عدنية FM، ثقة تستحقها.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77 468 99 99 أو 780 299 33. عدنية FM نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM لون جديد.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن عدي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني، نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير، فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهمهم مستقبل.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك، لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: ناداك الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
7: عدنية FM.

0: عدنية اف ام.
1: لا تخليها
2: ما اخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتصر المسلمون في يوم حنين، وهي معركة عظيمة حدثت بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه وبين هوازن ومعهم ثقيف في شهر شوال من السنة 8 من الهجرة. غنم المسلمون منهم غنيمة عظيمة، فقسمها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في المؤلفة قلوبهم، وهم كبار القوم الذين أسلموا حديثا، فأعطى أبا سفيان وعيينة ابن حصن والأقرع ابن حابس وسهيل ابن عمرو وغيرهم، وهم من كبار كفار قريش الذين طالما حاربوا وقاتلوا لكنهم أسلموا قبل قسمة الغنيمة بأيام قليلة فقط، ولم يعطي الأنصار شيئا الذين بذلوا دماءهم وأرواحهم لنصرة الإسلام ونبي الإسلام والدفاع عن رسول الأنام، فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذ لم يصبهم ما أصاب الناس، وقالوا بحسرة وأسى: سيوفنا تقطر من دمائهم وهم يذهبون بالمغنم والرسول صلى الله عليه وسلم لم يعطيهم شيئا من الغنيمة، اتكالا إلى ما زين الله به قلوبهم من الإيمان الذي لا يزيده عطاء الدنيا ولا ينقصه الحرمان منها. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: لما أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أعطى من تلك العطايا في قريش وقبائل العرب ولم يكن في الأنصار منها شيء، وجد هذا الحي من الأنصار في أنفسهم حتى كثرت فيهم القالة. قال قائلهم: لقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قومه، فدخل عليه سعد بن عبادة فقال: يا رسول الله، إن هذا الحي قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت، قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. فسأله عليه الصلاة والسلام فقال له: فأين أنت من ذلك يا سعد؟ أجاب سعد قال: يا رسول الله، ما أنا إلا امرؤ من قومي وما أنا إلا منهم. رضي الله عن سعد وأرضاه، لم يجامل ويحابي بل صارحه بما جبل عليه قلبه، فقال له عليه الصلاة والسلام: فاجمع لي قومك. قال: فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة. قال: فخرج سعد فجمع الناس في تلك الحظيرة. قال: فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا أتاه سعد فقال: قد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار. قال: فأتاهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فحمد الله وأثنى عليه بالذي هو له أهل، ثم قال: يا معشر الأنصار، مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها في أنفسكم، ألم آتكم ضلالا فهداكم الله وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم؟ قالوا: بل الله ورسوله أمن وأفضل. قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلصدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائلا يعني فقيرا فأغنيناك. أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون، الله أكبر، أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم في رحالكم؟ فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. قال: فبكى القوم حتى أخضلوا لحاهم وقالوا:
رضينا برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قسما وحظا، ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتفرقنا. أخرجه الإمام أحمد في مسنده. موقف عظيم وخطبة بليغة تتجلى فيها حقائق ومعالم وظهور الطبيعة البشرية والحكمة النبوية في معالجة ما قد يوجد في قلوب بعض أصحابه عليه، وفي ذلك فضائل للأنصار رضي الله عنهم. فالأنصار بشر يعتريهم ما يعتري النفس البشرية، وقد رغبوا فيما أصاب الناس من الغنائم والأموال، شأنهم شأن سائر الناس، فكانوا يرون أن لهم حقا في الغنائم حيث اشتركوا في القتال في هذه الغزوة، ولم ينتبهوا إلى السر والحكمة من عدم إعطائهم شيئا من الغنائم. فجاء سعد بن عبادة رضي الله عنه ينقل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم شكوى أصحابه وما وجدوه في أنفسهم، فسأل عليه الصلاة والسلام أول الأمر رئيسهم سعد بن عبادة عن موقفه، فأجابه بأنه مثلهم بكل صراحة وبلا مجاملة. وهذا الموقف من الأنصار لا ينقص قدرهم ولا يحط منزلتهم، فهم لم يعلموا السبب الحقيقي لعدم إعطائهم من المغنم، وإلا لو كانوا علموه لما قالوا ما قالوا ولما طمعوا فيما أخذه الناس. أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يتأكد من هذه المقولة التي بلغته عن الأنصار، ولم يكتفي بنقلها إليه، فطلب من رئيسهم سعد بن عبادة أن يجمعهم ويسألهم بنفسه لعظم هذه المقولة ولكونهم أعدادا كثيرين. فلما اجتمعوا بادرهم بالسؤال الاستفهامي الإنكاري: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ سؤال للتثبت والاستيثاق من صدور هذه المقولة منهم. وهذا الواجب على القائد، بل وكل من نقل إليه كلام عنه من أحد، أن يتثبت ويتأكد من صدور هذا الكلام من القائل المنسوب إليه قبل أن يتخذ أي موقف تجاهه. وكم من أقوال قيلت في أناس وعند التحقق والتثبت تبين كذبها وعدم صدورها منهم، فحصلت القطيعة والهجر والتباعد والبغضاء، والله المستعان. وبعد تأكد النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المقالة التي قالتها الأنصار، خطبهم خطبة بليغة عجيبة ألانت قلوبهم وأدمعت أعينهم وأقنعت عقولهم، واستخدم لغة النقاش والحوار لا الشدة والتهجم والقسوة، لا الشدة والتهجم والقسوة. قال لهم: يا معشر الأنصار، ما مقالة بلغتني عنكم؟ ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي؟ ألم تكون مشركين تائهين ضائعين فهداكم الله بي؟ وكنتم متفرقين فألفكم الله بي؟ كنتم متفرقين متناحرين يقتل بعضكم بعضا فألفكم الله بي؟ وعالة فأغناكم الله بي؟ كنتم فقراء يعني معدمين لا مال لكم فأغناكم الله بي؟ وجعلت هذه الكلمات تقرع قلوبهم وتهز أفئدتهم وتحرك مشاعرهم، وكلما قال شيئا قالوا: الله ورسوله أمن، أي له المنة والفضل لله ولرسوله عليه الصلاة والسلام. وقد كانت الأنصار قبل الهجرة في غاية من التنافر والتقاطع لما وقع بينهم من حرب بعاث وغيرها، فسال ذلك كله بالإسلام، كما قال تعالى: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. خطبة عصماء بليغة حاور فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأنصار. لم يستخدم أسلوب الشدة والتجهم، ولم يقل: أنا القائد وأنا أدرى وأعلم بما أفعل من القسمة، اللي يرضى يرضى واللي ما يرضى ما يهمني. كلا وحشاه أن يكون هذا أسلوبه، بل حاورهم وتلطف معهم وبين لهم السبب وراء عدم إشراكهم في العطية. وبهذا الأسلوب يشرع لنا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه أهمية الحوار والنقاش، وأنه السبيل الأفضل والعلاج الأمثل لإصلاح البيوت والمجتمعات. فما وقع الطلاق ولا انحرف الأبناء ولا حصل التقاطع والتدابر ولا وجد التنافر بين الراعي ورعيته والرئيس مع موظفيه غالبا إلا بسبب انعدام الحوار في أغلب الأحيان، وتمسك كل أحد برأيه واعتقاده أنه على حق دون غيره، فهذا بلا شك هو خراب البيوت والمجتمعات. أيضا المكاشفة والمصارحة من أهم علاج ما يكون في الصدور من وجدة وعتاب،
ومن أهم ما يجبر الخواطر ويزيل وحشة القلوب. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم صارح الأنصار بما يعتلج في قلوبهم وتضيق به صدورهم وتوسوس به نفوسهم، فقال لهم: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله؟ ولله ولرسوله المن والفضل. قال: أما والله لو شئتم لقلتم، فلا صدقتم وصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريدا فآويناك، وعائنا فأغنيناك. مكاشفة ومصارحة فيما قالوه وفيما قد يدور في نفوسهم ولم تنطق به ألسنتهم وما يكون في قلوبهم، وإنما قال صلى الله عليه وآله وسلم ذلك تواضعا منه وإنصافا، وإلا ففي الحقيقة والواقع الحجة البالغة والمنة الظاهرة في جميع ذلك له عليهم، فإنه لولا هجرته إليهم وسكناه عندهم لما كان بينهم وبين غيرهم فرق، ولما على شأنهم وعظمت مكانتهم. ثم بعد أن استبانت المشكلة وما حاك في صدور القوم، بين صلى الله عليه وعلى آله وسلم السبب الكبير في عدم إعطاء الأنصار شيئا من هذه العطيات، فقال لهم: أوجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم إلى إسلامكم؟ أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في رحالكم؟ الله أكبر، ما أعظمه من كلام وما أوقعه في نفوس صحابة الكرام، يقول لهم مبينا لهم حكمته وقصده في عدم إعطائه لهم شيئا من الغنيمة: أما يرضيكم أني أعطي الناس شيئا من تفاهة الدنيا وأغناما ودريهمات، وأعطيكم أنتم نفسي ووقتي وأجعلكم أهلي وخصتي؟ هذا هو السبب في عطيتي لأولئك القوم، فهو لم يخصهم بالعطية دون الأنصار تنقصا للأنصار أو حطا من قدرهم أو نسيانا لهم أو منعا لهم بدون سبب، كلا وحاشا، بل السبب وراء ذلك حكمة القائد وحنكة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم الذي يتألف الناس ويجمعهم على الإسلام ليقوي بهذه العطيات إيمان من أسلم حديثا، وليراغب قوم أولئك النفر من ورائهم فيسلموا ويدخلوا الإسلام، فكانت المصلحة الراجحة في خصهم بالعطية دون الأنصار محضا، فكانت المصلحة الراجحة في خصهم بالعطية دون الأنصار محض الحكمة والمصلحة والعقل الرزين. وأخيرا أيها الإخوة الكرام، تأتي المنقبة العظيمة للأنصار والحب النبوي الشديد لهم، تأتي العاطفة بعد العقل والحكمة، فبعد أن بين لهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم السبب العقلي والمصلحية في إعطاء أناس دون الأنصار، وذلك كاف في كل الأحوال، بل حتى لو لم يقله فهو الرسول المطاع والتسليم لأمره وقضائه وقسمه واجب، لكنه عليه الصلاة والسلام شرع لأمته في علاج هذه المشكلة طريقا قويما ومنهجا حكيما في احتواء هذا الموقف من الأنصار، فعالجه بالعقل ثم ثانيا بالعاطفة، فجاءت العاطفة الجياشة التي جعلت دموعهم تذرف وقلوبهم تخفق وعقولهم تقنع، فبكوا وبكوا وبكوا من شدة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لهم وفي شأنهم، وما لهم لا يبكون وما لهم لا يجهشون بالبكاء، وقد سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم فيقول: فوالذي نفس محمد بيده، لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. هكذا يستعطف قلوبهم ويجبر خواطرهم. وبعد أن سمع الصحابة رضي الله عنهم هذا الكلام العظيم والخطاب العاطفي الحميم، بكوا رضي الله عنهم وأرضاهم بكاء شديدا حتى أخضلوا لحاهم وقالوا: رضينا برسول الله قسما وحظا. اللهم ارض عن الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار وعن الصحابة أجمعين، واحشرنا معهم في زمرة سيد المرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

المعدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
3: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي. هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
4: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان، واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية FM على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية FM، لون جديد، لون جديد بكل المقاييس.

فاتتك حلقة؟ لا مشكلة، شاهد كل برامج عدنية اف ام على قناتنا في اليوتيوب. استمتع بالمحتوى الممتع والمفيد وكن معنا لحظة بلحظة. اشترك الآن واضغط إعجاب وشارك الفيديوهات مع أصدقائك. دعمكم هو وقودنا لنستمر. عدنية اف ام، لون جديد بكل المقاييس.

0: احترافي يناسب الجميع. نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية اف ام،
1: عدنية اف ام
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية اف ام، لون جديد،
1: لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 1 ظهراً برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: الإخوة والأخوات. عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة، تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
1: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77 468 99 99 أو 780 299 33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.
4: في وسط الزحمة تفاصيل كثيرة ما تتوقفش، وما بين الخبر وواقع الحياة نأخذكم في استراحة قصيرة، ننقل لكم الصوت كما هو.
5: يا سهلا بكل مستمعينا ومتابعينا، كيف حالكم؟ يا رب تكونوا كويسين. معكم باستراحة الظهيرة من الإعلام،
4: كونوا معنا في موعدكم اليومي مع الهدوء في وسط الضجيج، واجعلوا من نصف يومكم لحظة مختلفة، لحظة نأخذ فيها نفس ونقترب أكثر من الواقع. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 12:30 على إذاعة عدنية FM 88.9. عدنية FM، لون جديد.

حياكم الله مستمعينا الأعزاء، مستمعينا في كل مكان، مستمعينا أينما كنتم تستمعون لنا عبر أثير إذاعة عدنية FM. نطلع عليكم من جديد مستمعينا الأعزاء وفي نهاية هذا الأسبوع وفي برنامجكم استراحة الظهيرة، سأكون معكم من وراء المايك أنا علياء محمد.

نرحب كذلك بمتابعينا على صفحة البث المباشر على الفيسبوك، أهلا وسهلا فيكم ويسعد مساكم بكل خير مستمعينا وين ما كنتم تتابعونا عبر وسائلنا على التواصل الاجتماعي وفي البث المباشر لإذاعة عدنية FM.

0: موضوع نتناقش فيه مستمعينا الأعزاء. الموضوع هذا هو من واقع حياتنا ومن المواقف الكثيرة اللي إحنا بنواجهها في هذه الحياة، وحابين نسأل يعني إيش بيعني لكم هذا الشيء، وهل فعلا يعني الموضوع اللي حنتكلم عليه هو موضوع صار ممكن يكون مزعج لدى الكثير من الناس. أكيد يعني إحنا بتجي علينا أوقات، بتجي علينا أيام، بنسافر يعني أماكن مختلفة، أما نسافر للعمل أو حتى للتدريب أو إلى أي مكان، أو حتى نسافر في بعض الأحيان للعلاج، ولكن بعد السفر وعند العودة، لماذا يتوقع الكثير من الناس من أي مسافر، حتى لو كان مسافر بين المحافظات، أنه عند عودته لازم يكون في هدية، والهدية هذه يتم توزيعها على المعارف والأقارب والأصدقاء؟ هل هدية المسافر مستمعينا الأعزاء بتشوفوا إنها واجب اجتماعي يجب أن يقوم فيه المسافر عند العودة، أو إنها مبادرة جميلة لطيفة من قبل هذا المسافر في حال استطاع إنه يوفر هذه الهدايا؟ لأن الموضوع فعلا يعني أعزائي المستمعين، أنه كثير من الناس في حال أنه سافر أي مكان، فلازم أنه يعمل حسابه عند العودة بعشرات من الهدايا والكثير من الأشخاص، لأنه ردت فعل الناس مثلا عند العودة من السفر، بالذات حتى لو كان سافر في دول أخرى، فالجميع يتوقع منه عند العودة الهدايا. أنتم كيف تتعاملوا مع الموضوع؟ هل أنتم من الأشخاص اللي إذا سافرتم مكان ضروري أنكم عند العودة تجيبوا هدايا، أو أنه هذا الشيء ممكن يكون إذا في معاكم وقت مثلا فراغ وقدرتم أنكم تجيبوا الهدايا ممكن تجيبوها، بس إذا ما فيش وقت فراغ ممكن أنكم يعني بتشوفوا هذا الشيء مش ضروري، وإنما هي مبادرة من الأشخاص إذا كانوا قادرين على أنهم يجيبوا الهدايا؟ وهل فعلا يستحق البعض أنه يزعل من الآخرين ليش أنه ما تذكروش في هدية؟ خلونا نسمع رأيكم حول هذا الموضوع مستمعينا الأعزاء، واحكوا لنا يعني هل في مواقف حصلت لكم، باي المواقف تكون ما بين الطريفة وتكون في بعض الأحيان ما بين الصدمة والذهول، إنه ليش يا جماعة نزعل من بعض إذا في حد سافر وما ذكرناش بهدية؟ نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير.
1: مساء الخيرات.
0: أهلا وسهلا
1: يا ميت. أهلين وسهلين وكمان يا مرحبتين.
0: مرحبا مرحبا.
1: تحية لإلك.
0: تحياتنا لك.
1: تحية للطاقم، بعت لهم الصحة والمصاري. تحية للمشتركين، بعت لهم الصحة والمصاري.
0: آمين يا رب.
1: نحكي.
0: اتفضل.
1: هلا بحكي. شوف يا ست الكل، في سفرات معفي منها نهائيا عن الهدايا، وخاصة لما يكون في مرض.
0: السفرات العلاج.
1: أيوة الغرض العلاج. يعني مشكلة كبيرة، أنت محتاج للريال هناك، أنت في قربة
0: صحيح.
1: يعني تروح وانت فدك، لو أجلوا الطائرات شعب
0: صحيح،
1: يعني كمت بيسك نهائيا كامل. ألو.
0: أيوة نسمعك إحنا نسمعك.
1: بالنسبة للعلاج،
0: للي سافر العلاج،
1: لكن إحنا تعودنا مثلا واحد راح الحج
0: بيجيب هدايا.
1: الحج مرة في العمر.
0: أيوة.
1: يعني يروح يجيب مي زمزم، يجيب من ذيك المكسرات، يجيب مسابح، يجيب حاجات خفيفة، يجيب كذا، تعملي. فالناس متعودين.
0: هل هو ضروري صديقنا أحمد؟ هل هو ضروري يعني نقدر نقول إنه أصبح واجب اجتماعي؟
1: لا قبل هو قبل، بس
0: يعني مبادرة قبل.
1: يعني تكبر قدر ما تستطيع. يعني أنت تصدق إنه في بعضهم يشتري حاجة من هنا.
0: يشتريها من هنا.
1: يشتري من هنا وزع جبر من باب الجبر بس. يعني وكأنك جبت حاجة.
0: أكيد.
1: في دخال في
0: كذا.
1: يعني
0: صديقنا أحمد، إذا كانت الاستطاعة موجودة وقادر هذا الشخص، فهذا زي ما قلت الجبر، لكن في بعض الأحيان ممكن إنه يتكلف هذا الشخص. خلونا نسمع رأيكم حول. موضوع مستمعينا الأعزاء. نعاود الحديث عن الموضوع انه في بعض الاحيان فعلا يعني بيضطر الشخص انه يتكلف على نفسه علشان هذه الهدايا. نظرا ليش؟ علشان انه اصبح واجب اجتماعي لازم يقوم فيه. خلونا نستقبل اتصال نقول الو مرحبا. الو الو مرحبا.
1: بنقل لك كلمتين سريع.
0: اتفضل نسمعك.
1: شوفي في واحد سافر الاردن
0: اوكي
1: وبعدين يعني ربنا فاتح عليه جابلي كيلو بقلاوه. دارت الايام رحت مرافق مع مريضنا الاردن
0: اوكي
1: ما جزعت حاجه هذا الان يلومنا جيب له بقلاوه من اخينا ما جزع من في طيب ما يبيعوش عدم نفس ذاك النوعيه
0: لا يبيعوا بعدين بقول لك فين
1: مشكلة بشيلوا له قرطاس نعناع يشيل بقلاوه بدل حبه.
0: هذه هي المشكلة. هذه المشكلة إنه إحنا توقعاتنا بتكون من هذا الشخص إنه لازم أي شخص مسافر لازم يجيب لنا هدية. أنا مثلا رحت مصر وجبت لحد هدية هو لما راح مثلا وضعه ما سمح لهش لا أنا لازم ألومه وأزعل ليش ما تذكرتنيش بهدية. هذه هي المشكلة اللي بنشوفها عند الكثيرين صديقنا أحمد.
1: شوفي بقول لك حاجة أنا وعدته هذا الراجل إنه لو رحت ثاني مرة بجيب له 2 كيلو أولا وحقا للأخيرة.
0: كويس يعني هم صمم يشتي بقلاوة من الأردن
1: ويراعش لي بعدين 100 سنة.
0: أنا بشكرك. شكرا لمشاركتك. شكرا لك. في أمان الله. خلونا نستقبل اتصال ونقول ألو مرحبا. ألو
2: ألو
0: مساء الخير.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام. أهلا وسهلا أبو فهد كيف حالك؟
2: الله يحفظك ويعطيك العافية يا بنتي. كيف أنت وكيف حوالكم؟
0: خير الحمد لله إحنا بخير.
2: الله يعطيك العافية. أقولش بالنسبة للهدايا أولا أتقدم بالشكر الجزيل لكم جميعا طاقم الإذاعة والمهندسين والفنيين لعادة بث التردد 99 على 9 أساس الساهم بهذه المسلسل أو هذه الحلقة.
0: الله يسعدك تفضل.
2: شكرا. أما بالنسبة للهدايا شوفي في نوعين.
0: أوكي.
2: في نوعين. إذا كان إنسان مغترب له سنين هو مغترب له سنين سنة سنتين ثلاثة كده بصراحة هو واجب عليه هدايا للأهل مش لمن هبطت للأهل واجب عليه أن يهدي بشيء حسب إمكانيته حسب إمكانيته ولكن إنسان يروح عمره أو يروح حج أو يروح الحج هذا أنا من عندي ما في عليه أي واجب ولا عليه أي شيء وقال الله سبحانه وتعالى ولا يكلف الله نفسا
0: إلا وسعها. صحيح.
2: والواحد حسب إمكانيته
0: أكيد
2: وما في داعي إنه الإنسان والله فلان ما جاب لي ولا فلان ما عمل لي أو إنه ما كان إيش يفيدك بالله عليك لما تحرق هذا الشخص أو تحرق هذا الإنسان يروح يتسلف ويتسلف وهذا من كان يجيب لك كثير.
0: صحيح.
2: انت ما عندك شيء اللي بتاكله منتظر هدية هذا الشخص طبعا اللي راح مسكين يؤدي فريضة او راح يتعالج او اي حاجه وبالاخير راح يشتري منه هدية ولا تروم انه ما اعطى لك هدية هذا غلط.
0: صحيح ابو
2: يلا ونترك الفرصة
0: شكرا لك
2: ولا جميع المشاركين والمستمعين وتحياتي لمحمد فضل وكل المتصلين والمشاركين في هذه الإذاعة. شكرا جزيلا.
0: شكرا لك وتحياتنا للجميع. شكرا لمشاركتك أبو فهد. وفعلا يعني أبو فهد أتكلم على نقطة مهمة جدا وهو يعني تحدث أنه في حال أنه الشخص هذا كان مغترب فترة طويلة ممكن في حال العودة أكيد أنه يتذكر الأقارب يعني مثل خواته مثل أخوانه الأهل بهدية بسيطة ولكن أصبح هذا الموضوع عبء على الكثير، حتى لو راح في علاج لازم يعني عيب أنا أروح مكان وما جبش هدية، حتى لو راح في تدريب مدة أسبوع لا هو ضروري لازم يجيب مثلا معه هدية، لأنه أصبح المجتمع متوقع من هذا الشخص هذه الهدية. نستقبل اتصال نقول ألو مرحبا.
3: هلا مرحبا.
0: يا أهلا وسهلا، يسعد مساك.
3: هلا بنتي كيف حالك؟
0: الحمد لله. عم رياض كيف حالك؟
3: عافيك سلمك.
0: الله يحفظك يا رب.
3: نايم.
0: تفضل نسمعك.
3: أنا سافرت رحت الإمارات أوكي كمغترب.
0: أها.
3: وبعدين أجيت وسافرت رحت مصر.
0: تمام. أوكي. تمام.
3: ورجعت مرة ثانية ورحت العمرة. يعني الثلاث حاجات رحت أنا ثلاث. سافرت الإمارات سافرت العمرة وسافرت مصر سافرت. كذا فهمت؟
0: أيوة نسمعك عم رياض. أسمعك أنا حابة نكمل.
3: أيوة.
0: فضل
3: هناك لما كنت في الإمارات كانت لازم أعطي أي هدايا لأصحابي وكذا فهمت؟ وأخواني والناس اللي أعرفهم. ولما رحت العمرة جبت اسمه لما رحت العمرة جبت لأصحابي وكذا بعضهم بطلهم من السجادة والمصبحة وكذا من العمرة، فبعضهم فرح فيها بعضهم كان يقول لي لا أنا أخي كنت استحاجة ثاني.
0: المفروض أنه يقبلها.
3: برغم أنه هو نصلي مع بعض.
0: مشكلة والله.
3: والله العظيم ربي يعني
0: أنت عارف يا عم رياض في بعض الأشخاص ممكن يستهين بقيمة الهدية، يعني حتى لو جبت له ميدالية من مثلا رحت مصر وجبت له ميدالية الأهرامات يقول لك يا أخي إيش هذه الهدية، يعني هم متوقعين إنه ممكن تعطيهم شيء ثمين يعني.
3: لكن لما رحت مصر رحت مصر عشان العلاج أنا برضو عشان العلاج ما قدرش أنا أجيب لهم أي حاجة أختم بالله العظيم
0: يعني. هل حصلت يعني ممكن في لوم
3: فقط؟ أيوة.
0: كان في لوم منهم مثلا هل انه ليش ما ذكرتناش بهدية لما رحت مصر؟
3: أيوة.
0: لانهم متعودين عليك تجيب هدايا صح؟
3: ايوه
0: فهي هذه المشكلة انه اصبح مثل هذا الشيء احنا بناخذه كعادة، فاصبح الناس ممكن انه ما يكونش في تقدير، ما فيش تفريق ان الشخص هذا رايح في عمل، الشخص هذا رايح في علاج، الشخص هذا رايح زيارة، فاصبحوا يفرضوا على كل سفرة حتى في المحافظات يعني. انت لو رحت لاحج مثلا او رحت حضرموت يقول لك ايش بتجيب لي معك من حضرموت.
3: نعم.
0: فنقدر نقول إن هي بالأول والأخير هي مبادرة بسيطة في حال إن إحنا استطعنا إن إحنا نقوم فيها، وما ينفعش إن إحنا نتشرط على الناس أو إن إحنا نفرض على الناس إنهم يجلبوا هدايا.
3: فعلاً صحيح.
0: الله يسعدك عم رياض. الله يسعدك يا رب ويعطيك العافية إن شاء الله بإذن الله، وأتمنى لك إجازة نهاية أسبوع سعيدة يا رب. فعلا المستمعين الأعزاء يعني خلونا نركز على أنه كمان في أشخاص من أفراد المجتمع ممكن أنه حتى الهدية إذا يعني يكون توقعها من الهدية مختلف كليا، وهي مجرد هدية المفروض أنك تقبلها كيف ما كانت. نستقبل الاتصال نقول ألو مرحبا. مساء الخير.
4: أهلا يا عادية. مساء.
0: يا ريت ترجعي تواصلي فينا أم حمزة، أتمنى أنك ترجعي تتواصلي فينا.

0: نستقبل اتصال آخر نقول ألو مرحبا. ألو مساء الخير. ألو.
1: ألو.
0: أهلا وسهلا.
1: ألو.
0: ألو سناء نسمعك.
1: ألو.
0: ألو.
1: أيوة.
0: إحنا نسمعك يا سناء تسمعينا؟
1: استاذ صوت قطع.
0: ألو. ألو ألو ألو. مساء أيوة. الخير. كيف حالك يا سناء؟
1: الصوت غطاي عليا الصوت.
0: نستقبل اتصال آخر نقول ألو مرحبا. ألو.
1: ألو.
0: ألو مساء الخير.
2: أهلا يا عليا مساء الخير.
0: أهلا وسهلا أم حمزة كيف حالك؟
2: أهلا حبيبي تمام. تحياتي لك وللمتصلين.
0: تحياتنا لك. تفضلي.
2: بالنسبة لموضوع اليوم شوفي بقول لك. أنا سفراتي كلها الحمد لله كانت تمشيها ما كانتش علاج. في فترة في الثمانينات وبداية التسعينات كانت عاد البلاد ما نهضتش عندنا هنا شوية. ما دخلت الحاجات كذا فتضطر تجيبي مثلا زي ما قال أحمد لما تروحي الأردن تجيبي البقلاوة لما تروحي مصر تجيبي مش عارفة إيش. شوفيني يعني لما أنا رحت أوروبا أنا ما جبت شيء حاجة لما رحت دول العربية جبت.
0: كان في كل سفرة تجيبي هدية.
2: كيف؟
0: في كل سفرة تسافريها ممكن إنك تجيبي هدايا.
2: أيوة بس بعد ما انفتحت البلاد ودخل كل حاجة فيها أصبحنا نجيب حاجات المزيكة الأول نجيب على عدد البيت مثلا عيال أختي وأختي وزوجة الآن تجيبي حاجة للبيت كله.
0: يعني تحاول تكون الهدية للجميع.
2: أيوة يعني للجميع تكون.
0: وممكن ممكن تقتصر على الحلويات أو الأشياء المميزة
2: لأنه أصبحت هنا بعدين كل حاجة موجودة. أول نحن ما كنا نسافر بالثمانينات بداية التسعينات كانت بعد البلاد ما نهضتش ما دخلتش الحاجات هذه. فكل البلاد اللي كنا نروحها مشهورة بحاجة سواء كان أكل سواء كان كذا يشتي يقربوها هو من باب قبل خاطر يعني ما حد مجزوم يجيب حاجة.
0: صحيح.
2: بس أنا طول ما أنني كنت أروح أسافر دائما هو اللي دائما يعني جازة صيفية وكذا كنت أجزع أجيب له تيشيرت أجيب له صندل أجيب له فتابلي
0: كويس.
2: لكن بعد ما تطورت البلاد ونهضت وقامت ودخل كل حاجة في مكتح غيرنا نجيب حاجة رمزية. وزي ما قلتي انتي حتى لما كنا بالمحافظات اني كانت محافظة غير عدن لما اجي بعد غيبة بدأ اجيب من ديك المحافظة ايش اللي مشهور
0: الاشياء فيه. المميزة فيها هل نقدر بالضبط. نقول هي نعتبرها ثقافة ارتبطت فينا وارتبطت بعاداتنا ام حمزة
2: كيف؟
0: هل نقدر نقول انها عبارة عن ثقافة ارتبطت فينا؟
2: اكيد عادات وتقاليد قديمة وتوارثناها وبالأخير وبالأول والأخير يعني بتكون هي جبر خاطر.
0: أكيد.
2: الآن البلاد أصبحت مفتوحة وفيها كل شيء حتى لما مثلا نسافر نقول للناس اللي برا عندهم هناك إيش نجيب تقول لك كل شيء في ولدك تعال
0: تشتي عشار وحنة و و و و
2: أيوة أيوة كنا أولها نشل اللبان ونشل العنة ونشل الشاهي ونشل مش عارفة إيش.
0: صحيح.
2: الآن كل شيء
0: ممكن
2: خرجت للبلاد وكل شيء بي. الآن لما تجي مثلا أنا لما نسافر ورجع إذا مثلا ما عجبتش لحد عزيز عليا من عيالنا وكذا خلى حاجة رجع هبله فلوس الآن الفلوس سوت تغطي على الهدية. لأنه ما شاء الله الآن المحلات والمولات والسوبر ماركت الحلويات والبقلاوات الدنيا كلها متوفرة.
0: صحيح. عاد أنا قلت لأحمد اللبناني إنه لو يشتي بقلاوة أردنية في محلات تبيعها لا يحاول يهرب من الهدية.
2: أيوة أيوة بس هو كان موروث يعني نحن أخذناه من القديم والقديم توارث
0: يعني تعتبر عادات اجتماعية.
2: شوفي إذا لما نروح مكة هو شوفي ضروري المي زمزم ضروري مي زمزم تشلي 10-20 لتر وتجي تفرغيه وقوارير صغيرة قبر
0: يعني.
2: اللي ديخل اليوم انت واقع من السفر اللي يجي له الحمى يشتي قليل مي زمزم اللي يجي له صوته مش عارف أفهمتي كيف.
0: صحيح يعني أيوة هي عبارة عن عادات اجتماعية ولكن يا أم حمزة نقدر نقول إنه خصوصا الآن في ظل الأوضاع نقدر نقول إنه أصبحت يعني ما حدش زي أول. حتى أول كان رخيص الآن ممكن تشوفي إنه في غلاء وارتفعت الأسعار. أيوة
2: غالية وفي ناس كثير يسافروا على مرض يلا وإنه
0: صحيح
2: حق إقامته وحق علاجه وحق وحق لا عاد نضغطش عليهم يعني كفاية الحمد لله على السلامة كفاية.
0: أكيد أكيد أكيد.
2: أيوة يعني كان أول لأنه كان في بلاد قلت لك ما كانتش عادة يعني معانا في الأشياء نشوفها بالتلفزيون نسمع عليها.
0: أيوة.
2: الآن أصبح الكل
0: صحيح.
2: عارف كل شهور البلاد مفتحات وكذا، فمش دائم كلف على نفوسنا، واللي يحبك واللي بيقدرك.
0: أكيد أكيد دائما إحنا بنقول
2: تحياتي لك يا
0: تحياتنا لك وبتمنى لك إجازة سعيدة. شكرا، شكرا لك أم حبيبي.
2: أيوة اليوم خميس.
0: شكرا لك عزيزتي، في أمان الله. نستقبل اتصال، نستقبل اتصال آخر، نقول ألو مرحبا.
3: ألو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا فيك سناء، كيف حالك؟
3: تمام الحمد لله، الله يسلمك.
0: الله يسعدك، الحمد لله في أمان الحمد لله. سناء
3: تحياتي أولا لك كل الطاقة، ومساءك سعيد وراحة فعل، وتحياتي لكل المستمعين والمشاركين جميعا.
0: تحياتنا لك سناء، مع أنك مغيبة علينا بس أكيد تسمعينا.
3: أكيد أكيد مغيبة، والله أنا أصلاً هذا أوقات أكون مشغولة وهكذا، فيعني انشغل شوية فعشان كذا قيدت عليكم.
0: ولا يهمك يا سنة،
3: مهما تغيبنا مهما، لكنكم ما زلتوا في القلب.
0: أكيد الله يسعدك. سنة كلميني عن الموضوع، هل الهدية للشخص اللي بيسافر يعتبر واجب اجتماعي أو إنه مبادرة لطيفة ممكن إنه يقوم فيها في حال إنه استطاع إنه يقدمها؟
3: أكيد أكيد يا عليا، الهدايا هي ليست يعني واجبة ولا ليست أنها ضرورية، ولكن يعني زي ما قلتي أنها تكون مبادرة لطيفة من قبل الشخص المسافر، إذا استطاع وتمكن أنه لديه القدرة أنه يقدر يجيب يعني الهدايا الناس، مش الكل نقول، ولكن يعني كأهل يعني صديق مقرب وهكذا.
0: صحيح.
3: يعني ضرورة إيش في الأول الأخير منها، مش شرطية أساسا، ويعني لابد انه من المجتمع يعني من البيئه من حول هذا الشخص المسافر انه يقدر الشخص هذا اذا ما جاب. لاني اول شيء يعني في اول شيء انه رغم الظروف الاقتصاديه الان ويلا وانه مسافر يعني شيء معين، يعني الان يعني تلاحظي في الايام الاخيره انه كل واحد لو سافر يسافر لشيء معين، يعني اغلب المسافرين الان نلاحظهم بالسفر بالمرض ومش عارفه كيف.
0: صحيح.
3: يعني امور تحضر لهم يعني مش هي على بالهم محطوطة وهكذا، كل واحد يعني مش ضروري انه يجيب تهدى لكل واحد لكل شخص ومنتظر منه يعني على فارغ الصبر انه يجيب الهدية المعينة ومش عارفة كيف، وانها تكون يعني بالاسم المعين محدد انه يشتري الحاجة الفلانية، فيعني الواحد مش داعي يعني لا يكلف الله نفسه الا وسعها.
0: اكيد
3: الواحد يعني لو يعني مثلا قدر الله يعني كتب له سفرة وهكذا نجيب يعني مثلا الأهل البيت يعني أشياء بسيطة إذا قدر، يعني أشياء يعني عادية، فمش شرط يعني لكل واحد يجيب له إنه ضروري.
0: أكيد.
3: بس نشوف يعني نلاحظ يعني في بعض الناس يكون يعني اللي يجيب لهم ضروري يتكلف يتسلف وهكذا.
0: صحيح.
3: مش ضروري والله، مش ضروري يعني تلاحظي تحسي أغلب الناس تحسي يقول لك عيب ليش أنا نزلت من سفر مش جبت محافظة.
0: صحيح.
3: أو دولة أو هكذا.
0: والله أيوة. بيتكلف في بعض الأشخاص يتكلف وممكن إنه يتسلف مبلغ عشان الهدايا علشان أيوة الناس أيوة. ما تزعلش منه.
3: أيوة أيوة في من الموجودين، وهو ليش يعني حاجة بسيط أو إنه يعني مثلا يعني بالشوكولاتة أو حاجة يعني معينة بسيطة وخلاص يعني انتهى، مش ضروري إنه يتشرط.
0: صحيح.
3: يعني الشيء الفلاني وهكذا، فإن شاء الله ربنا يسر لنا سفرات.
0: آمين يا رب، آمين يا رب.
3: أنا يعني شوفي قدر الله كتب لي سفرة خلاص مش عارف برجع عشان حيطلع
0: منها. الله يسعدك يا سنة، شكرا لك.
3: يا رب صراحة يا علي صراحة مش كما بلادنا، يعني الواحد مهما راح مهما نزل لكنه صح يعني أوضاع وأمور وهكذا، لكن والله القلب يحل الوطن صراحة.
0: أكيد. الله يسعدك، شكرا.
3: يعني نقوم بحاجات أخرى وهكذا، لكن يعني مهما رحنا لكنا نرجع.
0: أكيد
3: يعني.
0: أكيد. وشكرا لك يا سناء، شكرا لاتصالك، في أمان الله. إذا مستمعين الأعزاء مواصل معكم حلقتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة، ولكن حنروح على فاصل إعلاني.
4: إعلانك معنا، وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية FM، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
5: في عالم الإعلان.
6: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
7: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
8: في مشاريع البناء، لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
9: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
10: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع، هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
11: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
12: عبر أثير إذاعتنا،
13: عبر أثير إذاعتنا،
12: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
14: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
15: بل للاختيار الصحيح.
12: في جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
14: الآن
15: الآن
14: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
12: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
14: الهندسة والحاسبات،
12: العلوم الإدارية والإنسانية،
14: الدراسات العليا والبحث العلمي،
12: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
14: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
12: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
13: خطوتك الأذكى.
14: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
12: 02-368-633 أو 718-4074. في زمن ترتفع فيه فواتير الكهرباء وتكثر فيها الوعود، الاختيار الذكي له عنوان واحد، مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة. هنا الأجهزة ما هي بس شكل، هي كفاءة، توفير وضمان حقيقية. من أول ثلاجة تبرد فرحتك، إلى مكيف يهون حر الصيف، ومن غسالة تعيش معك سنين، إلى منظومة طاقة شمسية تخليك مرتاح البال. تقنيات موفرة، جودة مضمونة، حلول ذكية لكل بيت. مصدر الأول مش مجرد محل. هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-4-47 أو 782-782-550. مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة، اختيار الناس اللي تفكر لقدام.
14: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
12: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
14: الدراسات الإسلامية،
12: الشريعة والقانون،
14: إدارة الأعمال،
12: المحاسبة،
14: الإدارة الصحية،
12: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
14: تقنية المعلومات IT،
12: نظم المعلومات،
14: علوم الحاسوب.
12: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
14: 02252966 أو
12: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
14: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
15: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
16: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
17: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
18: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
19: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
20: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM.
0: عدنا لكم مجددا مستمعينا الأعزاء، وأكيد ما زلنا مستمرين معكم وواصلين معكم موضوع حلقتنا لهذا اليوم عن الهدايا وعن المسافرين، وليش أصبحت الهدايا ممكن يعتبرها الكثير واجب اجتماعي ضروري على كل مسافر أن يأتي بهدية للأقارب والأصدقاء. خلنا نستقبل اتصال من فتحي ونشوف رأيه بالموضوع، نقول ألو مرحبا مساء الورد.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام، كيف حالك فتحي؟
1: الحمد لله على كل حال أختي.
0: الله يسعدك فتحي. إيش رأيك بالموضوع؟ هل لازم كل مسافر يسافر وهو راجع يجيب معه هدايا أو إنه مش ضروري؟
1: لا ذي واجب، أنا عندي تقدر تقول هي واجب اجتماعي.
0: أنت بتشوف إنه واجب؟ خلينا نشوف
1: الآن إحنا. يعني أنا أختي اليوم من عندما تخيلي عندما كنت أدرس الجامعة في صنعاء، تخيلي عندما كنت أعج لإجازة ضروري الخوات والعمات والخالات.
0: وأنت تدرس مشتي. يعني أنت تدرس؟
1: تخيلي وأنا طالب يعني طالب كنت عندما أعج لإجازة تخيلي عندما أعج من صنعاء ضروري يعني الزريب لابد أن يكون يعني موجود للعائلة كامل يعني تهنيكي. وتخيلي في أنواع الزريب غالي أختي عليه يصل إلى سعر كيلو إلى 50 سعودي وأكثر.
0: هل يعني هل مثلا فقط تكتفي بالمحيطين المقربين لك مثلا أخوات أخوان عيال أخوان ولا كمان عمات خالات؟
1: القريبين القريبين المحتكين معهم يعني عمات خالات بعض الأصدقاء كمان لأنه هذا أصل يعني ولكل محافظة هدايها. أنا عندما أنزل خواتي في المنصورة عندكم يعني ضروري ما أجد هدية من الراهدة، أعرف أنها الحلويات هذه.
0: أيوة حلويات الراهدة.
1: لكن عندما أعود من عدم ضروري أعود

0: هو أكيد
1: إلى المملكة العربية السعودية بعد الحج وكذا معروف يعني ما زمزم والمسابح كذا. أما عندما أشرح لك حياتي الخاصة أنا عندما أنتقل لبعض المحافظات ما أعود الراهدة هنا إلا لدي ضروري يعني المقربين والمحيطين بي، لكن هذا أختي على تقدير تقولين واجب اجتماعي الأيام يعني أقحمنا في الموضوع بطريقة غير مباشرة أو مباشرة لا ندري، لكن ما خلق ما أنا أشوف أنه من منذ طفولتي منذ نعومة أظفاري كما يقال ولاحظ هذا الشيء أي حد يعود من المدينة
0: يعني صارت زي عادة معينة. زي عادة اجتماعية موجودة كلنا لازم نقوم فيها.
1: أيوة عادة اجتماعية، لكن تظهير أني بالأول والأخير تعالي يا قبر خاطر يعني قبر للخواطر يعني تعبر لهم عن طيبتك عن طيبة قلبك وإنك ما انتش ناسيهم منتش وضعهم في سلة المهملات
0: أكيد. بس يا فتحي بس يا فتحي يعني الهدية صح أنه جبر الخاطر وكويس أن إحنا نتهادى مع بعضنا البعض وممكن أن تزيد ما بين الود والمحبة، ولكن عندما يشعر الإنسان أنها فعلا أصبحت إجبار فهنا تخرج من جزء الهدية، بالذات لو كان الشخص هذا بيسافر مثلا أكثر من مرة، ممكن في السنة يسافر 5 أو 6 مرات. فهمت قصدي؟ يعني زي ما أنت بتقولي أنك كنت تدرس فكان كل إجازة بتروح بتجيب معك هدايا، في بعض الأحيان تكون إجبار من الشخص. يعني قصدي حاليا الآن مع الظروف، يعني الظروف اختلفت، في بعض الأحيان يشعر الشخص أنه مجبر أنه يتسلف ومجبر أنه يتكلف عشان العادة الاجتماعية هذه الموجودة وعلشان الناس
1: تعالي أنه في بعض الأشخاص يعني يصل إلى هنا ويقوم يعني يديا يشتري الهدية من هنا من مثلا من نفس المنطقة اللي هو عايش فيه خوفهم الحرق الاجتماعي.
0: صحيح.
1: هم أنا أقول لك صراحة أن صح الظروف وكذا وكذا، بس على قدر نفعل المستحيل عشان ما نقرح حد يعني مش مثلا مع الفكش بالظروف محاصرنا وكذا يعني حاجة واجبة عليك واجبة عليك يعني خلاص.
0: صراحة يا فتحي اليوم الكل بيتمنى يكون صديقك أو قريب منك.
1: ها؟
0: اليوم كل اللي بيسمعنا بيتمنى يكون صديقك وقريب منك طالما انك عندك الهدايا واجب اجتماعي ضروري لا يمكن تتنازل عنه.
1: لا خلاص حاجة ربطت يعني فينا ما عاد نقدر يعني نخالف العادة التقاليد، يعني في حاجة اسمها عرف يعني انت لو ما قبش هذه قد تخسر شخص معين افتهم للشيء.
0: وهل ينفع نخسر بعضنا البعض عشان هدايا يا فتحي؟ في البعض ممكن، يعني أنا عن نفسي لا يمكن يزعلني هذا الشيء إن كان تذكرتني أو متذكرتني.
1: قد تكون أنت مثلا حديث قد تكون أنت مثلا من جيل 2000 أو كذا، فبالتالي هذه الآن في 10 سنوات الأخيرة الآن بدي شيء، أما نتيجة الظروف تخلوا عن بعض الأشياء هذه. لكن عندما تكون عمرك تفرات مثلا تعايش وأنت تشوف الشيء هذا معتمد بقيت
0: يعني خلاص تعودت عليه.
1: يعني أنت تشوف أي حد يروح من صنعاء ولا يجي من الحق ولا يجي ضروري ما يجمعوا شيء، يعني أنت بتكون في حاجة اسمها كل قاعدة تنشي، أنت كسرت القاعدة هنا لما تعود بدون ما تعطي شيء يعني الآخرين فهم كي.
0: أنا فاهمك والله فاهمك يا فتحي، ويمكن
1: بالتالي تكون يعني خرجت عن القاعدة، وبالتالي لابد أن تمشي كأمشي أسلافك يعني فهم كي.
0: أنا بشكرك يا فتحي وأنا فهمتك وإحنا مقدرين أكيد لهذه المشاعر الطيبة اللي أنت بتحملها لكل من بتعرفهم ولكل من أنت.
1: صراحة هذا الموضوع أنا استغربت صراحة أتى يعني كده من خارج الإطار فهم لي كيف اختيارني.
0: الله يسعدك.
1: بالتالي أعتقد فكرتي كثير عشان يعني توصلوا هذا الموضوع هذا صراحة.
0: أنا بشكرك.
1: أصلاً موضوع اجتماعي له عدة سنوات لكن ما حد تكلم به عندنا الآن مثل ما يقولوا على قلبي زي العسل.
0: ولكن أنا تكلمت عن الموضوع هذا ليش؟ لأنه أصلاً أصبحت توقعات الناس دائماً مرتبطة بالهدية، دائماً مرتبطة بالهدية. في بعض الأحيان زي ما قلت في بعض السفريات تكون سريعة.
1: لا تكون على أعرف أستقي إن شاء الله تحصل أي دورة كده خارج البلد إن شاء الله وتعود ببعض الهدايا إن شاء الله.
0: الله يسعدك. شكرا لك فتحي. في أمان الله. في أمان الله. طبعا مستمعين الأعزاء فتحي مصمم ومصر إنه هذا واجب اجتماعي وعادة اجتماعية إحنا مش لازم نكسرها، وهو فعلا يعني هذا الموجود يعني

0: حتى لما تشوف تروح مكان وتجي مكان الخالات مثلا ممكن انها تزعل منك، يعني انت رحت مكان ما قدرتش تذكرني بحاجة بسيطة، خصوصا المحافظات اللي فيها، في كل محافظة فيها شيء مميز. ولكن لما تحدثت على الموضوع هذا لانه اصبح يعني مرتبط بشكل كبير فينا، يعني حتى لدرجة اذا كانت سفرتك قصيرة ان كان لعمل او ان كان لتدريب، اصبحت كمان مضطر انك انت كذلك حتى لو كانت مدة السفر قصيرة مضطر انك تشتري الهدايا، والهدايا اصبحت مكلفة، فمضطر انك تشتريها علشان ترضي الاشخاص الموجودين لانهم تعودوا على هذه العادة الاجتماعية. وحكاية انه زي ما قال فتحي تكسر هذه القاعدة فتعتبر شيء كبير جدا عند الاغلب. خلينا نستقبل اتصال. الو مرحبا. الو مرحبا.
1: الو
0: اهلا وسهلا استاذ محمد فضل.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، كيف حالك؟
1: صراحه اكرر ابو فهد بالنسبه لكم هذا شيء جميل ساعدنا.
0: الله يسعدك.
1: شيء جميل انكم صلحتوا هذا السبب. شيء ثاني كلهم كلام جميل وتحية من فتح من الأهل في المنصورة، تحية من المنصورة. وهذا أقول أتمنى أن أحصل على تلفونك برضه صديق صباح العائلة فحل البلد عن عائلة نتفل كل مستفين طبعا شكرا لهم. لهذا قلت لنا أن بعض حان هو سافرنا على السفرات ثلاث على وزيارة، لكن المشكلة بعض حان يكون كثيرين الواحد، لكن الوزن يطلع حاجة كبيرة وكل دولة لها نوع من
0: صحيح.
1: مثلا رحت ألمانيا بطريق هدية صغيرة، هذه قبلي درع حق فلاش نوم ودرع بعيد اضطرت وزن كتغيير وحاجات سميت عشان نوع عديد عليها لبهان هدايا تكي طريق كيفها، لكن ما كانوا كثيرين يجيب حاجة بسيطة وكذا من ترضي. هذا مشكلة كل ما أتوقع ولما قال فتحي مشكلة بعدين أنا زعلت، لكن واحد مرة شف معي حضر الولد نكتة واحد دكتور معي وكنا رايحين موسكو وقطر والعودة هو صلبه واحد ابنه قال له ولا حاجة ذنا معه شف عمل مشهور رسل بالحلويات حبيب كامل شكرا كل مليان فشلها حاجزنا قدر هو حاجز الغارة حبيب سأل قدر وقعها خطأ رجعوها قاعدة وصلنا قبله كان يقول لي تابع لي حقيقتي تصل غصب رجعوا القاعدة والقاعدة بعد وصلت عصيدة كان السيئة للحظ
0: للهدية وصلت هدية
1: بعد وصلت حلاق وده ورجع عندي وصلح وضعنا قصب لي معي وغلق نشر لهم ما اقتنعوش وقريق السوس الحقيقة انه خلاص انتهي فقال مغلق غلط لك الهم هذا هذه، لكن شيء جميل
0: الله يسعدك
1: وقد في الكفاية تكلموا الجماعة
0: الله يسعدك. انا كمان بشكرك
1: صراحة
0: تحياتنا لك
1: وأردهم الرياض ان تلقونا تواصل مع هذا سواء فرطان الأسرة
0: ان شاء الله
1: واشكركم كثيرا
0: شكرا لك
1: الله يسعدك.
0: شكرا لك أستاذ محمد فضل، شكرا لك. فعلا الأستاذ محمد فضل تكلم أنه في بعض الأحيان يكون أعداد الناس كثيرين بجد، يعني فأنت مش عارف ترضي من ولا ترضي من، بالذات إذا كانت العائلة كثيرة وإذا أنت حابب تهدي هذا فأنت مضطر أنك تهدي ده علشان هذا ما يزعلش، فأنت بتحاول بقدر المستطاع ترضي كل الموجودين، وهذا الشيء ممكن يشكل مشكلة كبيرة. فممكن أنت تقول الحل أن أنا أقطع أن أنا الهدايا على الجميع، لأنه فكرة أنك تعطي حد وما تعطيش حد هذه كمان تعتبر مشكلة كبيرة ممكن تواجهها مع المقربين منكم ومع الأصدقاء. خلونا نشوف لطيفة كيف بتشوف لهذا الموضوع، نقول ألو مرحبا لطيفة، يا مساء الورد.
2: ألو،
0: أهلا وسهلا.
2: أهلا فيك، يسعد مساك وكل أوقاتك
0: يا رب. يسعد مساك لطيفة، كيف حالك؟
2: والله الحمد لله، وأتمنى أن تكون أجواءكم ومساءكم جميل زي أجواءنا الآن.
0: الله يسعدك، أجواءكم كيف لطيفة؟
2: من وين؟ بعد مطر أجواء منعشة وحلوة جدا.
0: بس ذكريني من وين تكلمينا لطيفة؟
2: إيش؟
0: من وين تكلمينا؟
2: من التربة.
0: يا سلام، احكي لنا عن الأجواء الجميلة، الأمطار.
2: أي والله،
0: الله يسعدكم يا رب، الله يسعدكم بهذه الأجواء الرائعة. إن شاء الله، إن شاء الله يا لطيفة. لطيفة، كيف بتنظري إلى الهدايا؟
2: كيف
0: بتنظري إلى الهدايا إذا سافرتي يعني مكان؟
2: شوفي، أنا أتفق مع كلام فهمي بشكل كبير جدا جدا جدا. لأنه نفس ما أفعل أني هو كلامه زي ما طبعي كذا كمان أني.
0: يعني أي مكان تروحي لازم تجيبي هدية.
2: أيوة، يعني اولا صح ان تكون فوق، نتحمل فوق طاقتنا، ووضع حاليا الايام مره متدهور كذا، بس لازم انك تبعثي الفرحه والبهجه للاشخاص اللي تحبيهم يعني. فانا من النوع اللي كذا، وهذا الشيء شوف تعلمته منذ الطفوله من اخي واخوالي وابوي، يعني كانوا كذا لما يطلعوا كنا نفرح صح بقيتهم ونفرح بالاغراض،
0: تفرحي بالهديه كمان.
2: بالضبط، حاولت اني اكون مع عيال اخوي كذا مثلا، يعني ما أعطي كل الناس.
0: بس هل بتشوفي إنه يا لطيفة بتشوفي إنه ميزانية الهدايا يعني بتكون ممكن تكون كبيرة، بالذات لما تكون العائلة كبيرة؟
2: هو صح إنه يكون أحيانا إنك تأخذيها دين وسلفة وهكذا، بس الفلوس مع الوقت ترجعيها، إنما هذه الفرحة اللي تشوفيها هذاك الوقت وجوههم تحسيها تسوى الدنيا وما فيها الصف.
0: لطيفة، أنا بشكرك على مشاركتك وبتمنى لك يوم سعيد طالما الأجواء عندك جميلة.
2: أتمنى لكم أيام سعيدة. أنت
0: الله يسعدك، استمتعي بوقتك واستمتعي بالأجواء الجميلة هذه الماطرة. يا لطيفة، وإحنا إن شاء الله إن شاء الله نحصل على نفس هذه الأجواء الجميلة اللي بتعيشها.
2: هذا ما أتمناه.
0: الله يسعدك اللي بتعيشها لطيفة بالتربة، وتحياتنا أكيد لكل مستمعينا في تعز وفي التربة. أعزائي المستمعين، طبعا هي لا توجد قاعدة واحدة، ولكن ممكن أنه المسافر يقرر أنه الهدايا يأخذها بحسب قدرته المالية، وقد تكون قدرته المالية حيقدر أنه يشتري هدايا بسيطة، إضافة إلى طبيعة السفر، في بعض الأحيان تكون السفر في عمل أو في تدريبات، ما بيلاقيش الشخص وقت أنه حتى يشتري الهدايا أو أنه يلف السوق أو يروح السوق. كذلك مدة الرحلة تفرق مستمعينا الأعزاء، يعني في رحلات تكون جدا قصيرة. كذلك العلاقة بالأشخاص برضو تفرق باختيار الهدايا وأنك تجيب الهدايا. وفي ناس بتروح وممكن انها ما بتجيش وبتعطي هدية، بس مش معنات ان هذا الشخص ما بيعزكش، ولا معنات ان الشخص هذا ما بيحبكش، ولكن يا اما في ظرف خاص منعه، لانه اكيد طالما الانسان عنده القدرة وقادر ومستطاع، فكرة انه يجيب هدية بسيطة تفرح الاخرين هي فكرة واردة وحيقوم فيها اذا ما فيش اي مانع. طبعا مستمعينا الأعزاء، وفي ختام أو في الدقائق الأخيرة من حلقتنا لهذا اليوم من استراحة الظهيرة، أكيد يعني إحنا كأشخاص بننبسط من الأشياء اللي بتجي من دون طلب، ودائما إحنا الهدايا بشكل عام بتفرحنا وبتضيف لنا شعور جميل أكيد، ولكن لنحاولش إن إحنا نكون أشخاص يعني ممكن إنه مزعجين بطلباتنا للكثير من المسافرين. مش لازم إن إحنا كمان إحنا ندخل ونقول لا تذكرني بهدية، إيش بتجيب لي معك أو كذا، لأنه هذه الأشياء ممكن يسبب ضغط للكثير وممكن يسبب إحراج. نحاول بقدر المستطاع إنه نقبل الهدايا كيف ما كانت، حتى لو كانت عبارة عن هدية بسيطة يجب أن نقبلها. حتى لو أجا شخص من السفر وما لقيناش أي هدية فالمفروض أن إحنا أهم شيء أن نستقبل ونتحمد لهذا الشخص وأصوله بالسلامة. وكمان لكل الأشخاص اللي بيروحوا مسافرين أو عندهم مثلا سفر وفعلا ميزانيتهم غير قادرة على أنه يشتروا هذه الهدايا، فلا تكلفوش على أنفسكم علشان تظهروا مثلا أمام الناس هؤلاء بأنكم أنتم أوكي وأنكم تذكرتوهم وأنكم جيدين. لا، انت على قد بساطك مد رجلك، على قد فلوسك اشتري هدايك حتى لو كانت بسيطة، واهم شيء انك قدمت شيء او بادرت في شيء، فبعدين هم قبلوا هذا الشيء، قبلوا هم مش قابلين بهذا الشيء، فهذا الشيء يظل راجع لهم. إذن مستمعينا
3: الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
4: عقارب الساعة الآن تشير إلى 2:00 PM برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
2: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
3: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أنا رهف طول اليوم وأنا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت أقدر أدير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما أخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلاً خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة. بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
2: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
3: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فوراً وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فوراً. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: إعلانك معنا، انتشارك مضمون، انتشارك مضمون. احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن كل مستمع. كل مستمع. 771-741-903. عدنية FM، إعلانك في أذن

0: وصولك معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأنني تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عبر أثير إذاعتنا،
6: عبر أثير إذاعتنا،
5: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
7: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
8: بل للاختيار الصحيح.
5: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
7: الآن
8: الآن
7: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
5: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
7: الهندسة والحاسبات،
5: العلوم الإدارية والإنسانية،
7: الدراسات العليا والبحث العلمي،
5: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
7: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
5: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
6: خطوتك الأذكى.
7: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
5: 02-368-633 أو 718-4074.
9: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه، لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
10: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
11: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.

0: معنا وصولك أسرع.
1: وصولك أسرع
0: في عدنية اف ام، نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 13 برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: حين تختار جهازا لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: عدنية FM

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9 لون جديد.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77-92-43-501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: عبر أثير إذاعتنا،
7: عبر أثير إذاعتنا،
6: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
8: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
9: بل للاختيار الصحيح.
6: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
8: الآن
9: الآن
8: باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
6: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
8: الهندسة والحاسبات،
6: العلوم الإدارية والإنسانية،
8: الدراسات العليا والبحث العلمي،
6: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
8: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
6: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
7: خطوتك الأذكى.
8: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
6: 02-368-633 أو 718-4074.
10: الإخوة الرعاة والمزارعين وجامعي الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فورا ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
11: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
12: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
13: نادى الإسلام فأقبل يا ابن الإسلام لتسمع.
0: عدنية اف ام.

0: عدنية FM.
1: لا تخليها
2: ما أخلي
1: لا تخليها
0: 88.9 لون جديد.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
3: عقارب الساعة الآن تشير إلى 14:00 برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنهي ندى؟ تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
2: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
1: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
2: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية،
1: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
2: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
1: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
2: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حدن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
1: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
3: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
2: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة،
4: والتكنولوجيا المتطورة.
5: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
6: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
1: 88.9
7: المبادئ صبرك
8: مش عدم.

موسم يتجدد للقاكم من جديد، لنتبادل التهاني والتبريكات فيما بيننا، وننشر البهجة والفرحة في أوساط مجتمعنا العربية وفي مساءتكم ولياليكم الجميلة. فعندما نغيب عنكم نعود ونستمر معكم من جديد لنطل عليكم بحلة متنوعة ومختلفة في تهني مين؟ منكم وإليكم، ومن خلاله نبث أشواقكم لمن تحبون وأمانيكم لمن تسعدون بالتواصل معهم في تهني مين؟ مع عدنان الشيبانية على عدنية FM 88.9 لون جديد.

سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته، وسعد الله وقتكم بكل خير مستمعينا ومتابعينا أينما كنتم. نرحب بكم في حلقة جديدة وجميلة من برنامجنا الفني المسائي تهنمين الذي يأتيكم من يوم الخميس. أيوة يوم الخميس يأتيكم يوم الخميس من الساعة الرابعة حتى الساعة الخامسة ونصف ساعة ونصف كاملة لكم أنتم مستمعينا في كل مكان. نرحب بكم بهذا اليوم الذي لا يكتمل إلا بتواجدكم معنا على عدنية FM بتردداتها 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، أو على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. كما أنا سعيد جدا بأن أطل عليكم في ساعة ونصف مليئة بكل ما هو جميل كجمال قلوبكم، ونفرح من أفراحكم ونقدم التهنئة والتبريكات والإهداءات لكل حبايبنا في الداخل والخارج. لهذا لمشاركتكم معنا في حلقنا هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي تهنمين، ما عليكم إلا التواصل على القمر التالية 77468 49 أو 02-851-888 أو 02-841-119. هذه أرقامنا، ما عليكم إلى التواصل، وإن شاء الله نكون سعداء بسماع أصواتكم وأيضا تقديم التهاني والتبريكات لكل حبايبنا في الداخل والخارج. وكالعادة من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيبانية. وأيضا احنا متعودين قبل ما نبدأ حلقتنا هذا اليوم نروح نبدأها بأغنية جميلة، واليوم بنبدأها بصوت الفنان العندليب الصنعاني يحيى عينبه.

0: ومعنا اتصال ونقول له مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: صالح أحمد محمد.
0: صالح أحمد محمد، يا مرحبا فيك يا صالح، تفضل يا صالح. من حابب تهني اليوم أو إيش حابب تسمع؟
1: حابب أسمع ولد الجزائرية.
0: اسمع
1: ورد
0: الجزائرية. ايش من اغنية؟
1: ورد الجزائرية اتونس بيك.
0: اتونس بيك، ولا يهمك يا صالح.
1: الله شكرا،
0: حياك وابقاك الغالي. طبعا صالح طالب اغنية للفنانة ورد الجزائرية اتونس بيك، واحنا حاضرين لتلبية طلب اخونا وحبيبنا صالح احمد محمد.

0: يا مرحبا ويا مساء عم رياض، كيف حالك؟
1: مرحبا حبيبي عدناني،
0: حياك يا سيد الناس.
1: ايش اخبارك يا روح؟
0: الحمد لله بخير، وزدت خير لما سمع صوتك يا غالي.
1: الله يحفظك يا حبيبي
0: وياك يا رب. تفضل.
1: اغنيه لاحمد قاسم، الموسيقى لاحمد قاسم هي المي والرمله، اسمها المي والرمله. هذه كلمات الشاعر شاعر تعز العظيم احمد الجابري.
0: احمد الجابري
1: اظن على كيف كيفك ما شاء الله،
0: ولا يهمك وحنا نسمعها.
1: يعطيك العافيه حبيبي،
0: الله يحفظك يا زلمه وياك يا رب.

0: الو مرحبا معنا اتصال نقول الو. الو
1: الو
0: يا مرحبا
1: يا حبيب قلبي.
0: يا مرحبا يا مسلام احمد.
1: يا مساء الخيرات والمسرات
0: حبيب قلبي يا احمد.
1: ايه ولك كيفك يا زلمه؟
0: ايه منيح كتير.
1: منيح
0: منيح.
1: ايه بعت لك
0: ايه المصاري؟
1: ايه انت والمدير رأفت حبيب قلبي
0: يبعت لنا ايش المصاري؟
1: الصحة والمصاري كمان.
0: والزوج الثاني
1: مصاري. انت هلا يا امي بتعلم لنا
0: خميس اليوم خميس.
1: نحن نمزح نمزح عدنا صح؟
0: ايوه صح اكيد اكيد نحن نمزح. ايوه نمزح
1: مش نمزح نحن.
0: ايوه ايوه اكيد نمزح.
1: هنا صدقوا عدنا.
0: لا لا لا يصدقوش. نحن نمزح.
1: دائما الاغنية عبد الحليم حافظ.
0: عبد الحليم ايوه
1: وحياة قلبي وافراحه.
0: وحياة قلبي وافراحه ولا يهمك. انقطع الاتصال. ولا يهمك يا احمد ان شاء الله بيتم تلبية طلبك يا الغالية. طبعا خلونا الان نروح نستمع الى اغنية اللي طلبها عم رياض حفظ الله وراه. هي اغنية للفنان احمد بن قاسم المي والرملة ونسمعها ثم نعود لكم. احمد بن احمد قاسم اغنية جميلة يمتعنا الفنان الراحل احمد هي المي والرملة وأكيد بتكون أغنية مميزة لأنه عمرو رياض طلبها فخلونا نسمعها كلنا مع بعض.

0: الو.
1: الو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. من معنا؟
1: كيف حالك يا استاذ عدنان؟
0: حياك وابقاك الغالي.
1: معك سالم عبد الله.
0: حياك يا شيخ سالم، تفضل يا شيخ سالم، تفضل.
1: بالله ولو سمحت ولو تكرمت، يعني اغنيتي يعني بابك سالم بالفقيه شيبي متعب شبابي.
0: شيبي
1: متعب شبابي.
0: متعب شبابي.
1: ايوه.
0: وعليه مكا سالم.
1: الله يجزيك العافيه.
0: حياك يا سيد الناس. طبعا سالم عبد الله طالب أغنية لفنان أبو بكر سالم شيبي متعب شبابي، وإن شاء الله بيتم تلبية طلبك يا الحبيبة. طبعا مستمعينا في كل مكان ما زلنا
2: إعلانك معنا، وصولك أسرع. وصولك أسرع في عدنية اف ام. نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174190003، واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
3: في عالم الإعلان.
4: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. أطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
6: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول، جودة واحدة، من الأساس للتشطيب.
7: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
8: حين تختار جهازا لمنزلك، فأنت لا تختار مجرد منتج، بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا. تكتب حكاية من الجودة والثقة، بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل. ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع، بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
9: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي. كريتر: شارع حسن علي. خط إنما الرئيسي: هاتفنا 781-296-111. فروعنا في سيئون.
10: عندما تعجز عن الحصول على أضمن وأفضل الأجهزة الإلكترونية المنزلية،
11: لا خوف ولا قلق، لأن محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة هو المكان المعتمد والأنسب لأكثر الماركات العالمية واليابانية والصينية،
10: موزعة لسامسونج وإل جي ودايا وجيروات وهنسس وتشيساج العالمية في عدن.
11: نقدم لكم ثلاجات وفريزرات كهربائية، ثلج وبخار، وبأحجام مختلفة، وبنظامين كهرباء وبطارية.
10: غسالات عادية وأوتوماتيك بمختلف الأحجام،
11: شاشات بجميع الأحجام والأشكال والأنواع مع أحدث الإصدارات.
10: أما من ناحية المكيفات فيتواجد لدينا لجميع الأحجام والأشكال وماركات عالمية متنوعة،
11: وأيضا مكيفات خاصة بالألواح الشمسية وبأسعار مميزة، وكما يتوفر قسم خاص بمنظومات كاملة للطاقة الشمسية بجميع أدواتها ولوازمها وأحجامها من بطاريات الليثيوم وأجهزة هايبرد الحديثة لمنزل كامل وآمن مع مهندسين ذات خبرات عالية. العنوان: حضن إنما الجديدة مقابل فندق القصر. جوال 574047 أو على الرقم الأرضية 02-362-37 أو 02-362-888.
10: محلات مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة،
11: دليلك للطاقة النظيفة والتكنولوجيا المتطورة
13: والتكنولوجيا المتطورة.
9: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
11: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
9: الدراسات الإسلامية،
11: الشريعة والقانون،
9: إدارة الأعمال،
11: المحاسبة،
9: الإدارة الصحية،
11: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
9: تقنية المعلومات IT،
11: نظم المعلومات،
9: علوم الحاسوب.
11: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية
9: 02252966 أو
11: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
9: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
12: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
14: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة، وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة لا تقترب منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
15: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
16: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
10: عدن يا FM، من عدن لكل الوطن. اسمعنا على 88.9 أو عبر الإنترنت، صوت وصورة في كل مكان. عدن يا FM، لون جديد. وصورة في كل مكان. عدنية FM، لون جديد.
0: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارجي اللي يسمعونا على ترددنا اللي هو 89.1 في عدن ولحج والضالع وجنوب تعز، وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافا. نرحب بكم ترحيب المطر. فأرقامنا هي 774-689 أو 02-851-888 أو 02-841-119. معنا اتصال من فتحي. يا مرحبا ويا مسهلا فيك يا فتحي.
17: يا حي يا مرحبا يا أخي عدنان،
0: حياك وأبقاك يا فتحي، خميسك جميل كجمال قلبك يا حبيبي.
17: يا هلا بالخميس سعد من صراحة من هذا اليوم له مكانة خاصة في قلوب اليمنيين جميعا.
0: أكيد أكيد أكيد يا فتحي.
17: يوم الأفراح يوم المسرات والذي لم يجد فرح ولم يجد مناسبة فليفرح ويبتسم لأنه يتمتع بالصحة الدائمة.
0: أكيد.
17: بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. بعض الأشخاص يحمون أنفسهم في مصاعب الحياة لا يبتسمون لا يحزنون لا يبتسمون لا يشعرون بالفرح ولكن أقول أخي عدنان كن جميلا ترى الوجود جميلا. والذي نفسه بغير جمال لا يرى في الوجود شيئا جميلا.
0: صح لسانك يا فتحي.
17: أخبرنا أنا أهني كل عريس المعارس في هذا الملاك لكن أتمنى أن تطرد مسامع أخي عدنان بغنية للفنان فضل شاكر صحاك الشوق. وهذه الغنية تعتبر من كلمات الشاعر جمالا جمال ربنا يحفظها إن شاء الله. وأتمنى لكل المستمعين المزيد من السعادة والفرح
0: يا رب.
17: صراحة تعز تمر بأزمة لكن عادي سنفرح رغم المآسي ورغم الصعاب.
0: أكيد لازم نفرح لو نخلينا أنفسنا في سلبيات و... أكيد
17: سنصنع أفراحنا أخي عدنان
0: بإذن الله بإذن الله.
17: اليأس صراحة
0: أكيد يا فتحي ربي يسعدك.
17: ربنا يحفظك وأنت أخي عدنان في كل برامجك صراحة مبدع للغاية.
0: الله يحفظك شرف لي والله حفظك الله ورعاك.
17: اسمع كلمات هذه يقول يا أستاذ عدنان وستحكم بأن هذه الشاعرة نتمنى لها المزيد من التألق في عالم الشعر.
0: آمين يا رب العالمين ولا
17: يهمك.
0: حياك يا غالي.
17: وأهديها لكافة المستمعين.
0: يوصل ويوم بيستمعوا للأغنية.
17: يلا ربنا يحفظك
0: حياك لك المزيد والتوفيق. آمين يا رب العالمين. أشكرك يا فتحي. وأيضا معنا اتصال آخر ونقول يا مرحبا من معنا. ألو ألو
18: ألو
0: يا احمد وينك يا احمد؟ ايوه
18: الاغنيه لعبد الحليم حافظ ضد قبل احمد قاسم.
0: لا لا لا ما له تمام ما له هذا عم رياض اللي طلب الاغنيه
18: وحياه قلبي وافراحه.
0: ايوه الان احنا بنجي وحياه قلبي وافراحه.
18: ايوه تجيب لي احمد قاسم.
0: ما له احمد قاسم طلب العم رياض.
18: هذا حق احمد قاسم للحرمه.
0: ما له طلب عم رياض.
18: وحياه قلبي وافراحه اهديها لبنتي بمناسبه فوزها في الثانويه العامه بدرجه 98.25
0: ما شاء الله.
18: والامها برضه
0: ما شاء الله.
18: وللاسره
0: مزيد من التقدم والنجاح يا رب.
18: كل الناجحين في الثانويه العامه.
0: اللهم امين ولا يهمك
18: حبيبي. اي لاف يو بالفرنسي.
0: اي لاف يو تو. يلا يهمك يا احمد. طبعا احمد طالب اغنيه للفنان عبد الحليم حافظ. ولكن قبل ما ناخذ الاغنيه خلونا بس ناخذ هذا الاتصال ونقول يا مرحبا من معنا. الو
19: الو
0: يا مرحبا. الو
19: ايوه الو
0: اي تفضلي من معنا؟
19: معكم أبرار فهد.
0: تفضلي يا أبرار من حابة اليوم تهني وإيش حابة تسمعي؟
19: حابة هني أخي من مولود الجديد
0: يتربى بعز يا رب.
19: أغنية
0: مين؟
19: ها السلام عليكم.
0: أيوة اسمعك اسمعك يا أبرار. بس إيش الأغنية اللي طلبتيها؟ أبرار فهد. طيب إيش من الأغنية اللي طلبتيها لأخوكي؟
19: ربي أعطاني فرحتي.
0: ربي أعطاني فرحتي ولا يهمك يا أبرار ويتربى بعزكم يا رب. طبعا أشكرك يا أبرار. خلونا بس نروح الآن نسمع إلى أغنية للفنان عبد الحليم حافظ اللي طلبها حبيب قلبي أحمد اللبناني واللي أهداها لهذه الأغنية لابنتين التي حصلت على معدل كبير بالتوفيق والنجاح وإن شاء الله مستقبل زاهر بإذن الله تعالى.

0: طبعا معنا اتصال ونقول له مرحبا.
1: الو السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: معك ابو رحمه.
0: ابو رحمه.
1: ايوه
0: حياك يا ابو رحمه تفضل.
1: الله يحييك. اشتي اطلب اغنيه حمس ميدار لا تشلوني لا تطرحوني.
0: احمد السندار لا تشلوني
1: لا تطرحوني
0: ولا تطرحوني ولا احمد ولا يهمك يا ابو رحمه.
1: يلا حياك
0: حياك وابقاك.

0: Damon, Damon!
1: طبعا مستمعينا في كل مكان نعود لكم من جديد بعد ما كنا في رحلة جميلة مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ. فخلونا نروح الآن لنستمع إلى أغنية للفنان فضل شاكر الذي طلبها فتحي، هي أغنية صحاك الشوق.

0: طبعا معنا اتصال ونقول له مرحبا.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله. من معنا؟
1: معك سالم عبد الله. يا ولدي انا طلبت اقامه السعدي مو بكر سالم الفقيه.
0: ولا يهمك ولا يهمك ولا يهمك، مش ناسيك يا عم سالم ولا يهمك، ابشر بالسعد.
1: الله يحفظك.
0: امين وياك. امين يا رب.

0: طبعا معنا اتصال ونقول له مرحبا. الو داليا انت معنا؟ الو
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله. يا مرحبا داليا. تفضلي. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضلي من حابه تهني وش حابه تسمعي يا داليا؟ الو اظن انه الاتصال غير واضح عند داليا. طبعا ما زلنا مع الفنان فضل شاكر باغنيه صحك الشوق. هي اغنيه طلبها اخويا وحبيب قلبي فتحي من تعز الحبان.

طبعا مستمعينا في كل مكان ما زلنا متواجدين, والان نروح نستمع الى اغنيه طلبها سالم عبد الله, هي اغنيه للفنان الراحل ابو بكر سالم, هي اغنيه متعنا الفنان الراحل ابو بكر سالم شيبي متعب الشبابيه.

0: الو مرحبا، من معنا؟
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، من معنا؟
1: معك نبيل علي محمد.
0: حياك يا نبيل، تفضل يا نبيل.
1: سلامات من قبل عبد الرحمن الحداد شلالية المسافر.
0: عبد الرحمن الحداد
1: شلالية المسافر.
0: شلني يا مسافر، ولا يهمك يا نبيل، حياك وابقاك الغالي. طبعا ما زلنا متواجدين معكم مستمعينا في كل مكان، واشكر كل اللي تواصلوا معنا واللي بيزيدوا يتواصلوا معنا. خلونا نروح الان نستمع الى اغنيه طلبتها ابرار فهد، ربي اعطاني فرحتي، هي بمناسبه المولود الذي جاها لاخوها.

0: اتصال من ابو فهد. يا مرحبا فيك يا ابو فهد. الو الو ابو فهد انت معنا؟
1: بركات.
0: يا مرحبا ويا مسهلا فيك يا ابو فهد. ابو فهد يا ابو فهد انا حاب اسمع صوتك يا ابو فهد، اين انت؟ انقطع الاتصال مع ابو فهد، ان شاء الله ابو فهد يكون متواجد معنا. طبعا الف مبروك لما جاكم يا ابرار فهد ويتربى بعزكم. خلونا الان نروح الى اغنيه طلبها ابو رحمه للفنان احمد السنيدار، لا تشلوني ولا تطرحوني.

0: الو مرحبا.
1: الو
0: هيا وما مرحبا بالشيخ الغالي علي حمود.
1: لا مرحبا بالشيخ والرئيس والغايدة.
0: حبيبي حبيبي يا علي حمود. كيفك يا علي؟
1: الله حبيب. مساء الخميس مساء النور مساء
0: مساك عادة. مساك جميل كجمال قلبك يا علي. تفضل يا علي من حاب اليوم تهني وش حاب تسمع؟
1: حاب نسمع ميحد محمد. شفتك وشفت بدر الله.
0: ايش من اغنية؟
1: شفتك وشفت بدر الله.
0: شفتك
1: وشفت بدر الله
0: وشفت البدر. حق من الاغنية علي؟
1: ميحد محمد.
0: منو؟
1: ميحاد محمد.
0: خلاص ولا همك يا علي.
1: يعني هديها لكافة المستمعين وعلى رأسهم أنت والمشاركين والعاملين بالإذاعة.
0: ربي يسعدك ويحفظك يا علي وجمعتك مباركة مقدما يا رب.
1: علينا وعليك يا رب والله يسعدك وتحييك.
0: آمين يا رب العالمين. أشكرك يا علي.
1: شكرا لك.
0: في أمر الله.

0: روحي لبيب.
1: الو مرحبا. الو ابو فهد.
2: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هلا فيك يا ابو فهد.
2: الله يحفظك ويعطيك العافيه. كيف حالك يا ولدي؟
1: انا الحمد لله بخير. وزدت خير لما سمع صوتك يا ابو فهد.
2: الله يعطيك العافيه ويطول عمرك. وتحياتي لكل جميع الطاقم الاذاعه جميعا.
1: الله يحييك ويبقيك يا سيد الناس. تفضل.
2: انا اطلب اذاعه واغنيه يا ورد محلى جمالك.
1: يا ورد
2: بين الورود
1: محلى جمالك.
2: جمالك بين الورود للفنان ابو بكر سالم بالفقيه.
1: ولا يهمك يا ابو فهد.
2: واهديها لكل طاقم الاذاعه ولكل المشاركين والمستمعين لهذه الاذاعه والاسره وجميع الاخوان والاهل والاصدقاء جميعا. شكرا جزيلا. ربنا يعطيكم العافيه. مع السلامه. الله يبني.
1: في امان الله يا ابو فهد. حفظك الله ورعاك وان شاء الله بيتم تلبيه طلبك يا غالي. خلونا مع الفنان أحمد السنيدار وبعدها منروح إلى فاصل إعلاني وبعدها منروح إلى كافة طلبات الأغاني والهداءات الجميلة لأحلى وأجمل جمهور برنامجنا الفني المسائي. تهنينا.

0: طبعا مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج، نحن الآن سوف نذهب إلى فاصل إعلاني قصير، من ثم نعود لنستكمل نصف الساعة الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي تنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة. ساعة ونصف كاملة لكم أنتم والإهداءات وأيضا لطلبات الأغاني اللي أنتم حابين تسمعون.
1: إعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية FM نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية FM، لون جديد في عالم الإعلان.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 5 بعد العصر برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.

0: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتس أب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
2: عبر أثير إذاعتنا،
3: عبر أثير إذاعتنا،
2: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
4: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
5: بل للاختيار الصحيح.
2: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
4: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح.

0: للعام الجامعي الجديد.
1: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
0: الهندسة والحاسبات،
1: العلوم الإدارية والإنسانية،
0: الدراسات العليا والبحث العلمي،
1: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
0: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
1: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا، المركز الرئيس، عدن. خطوتك الأذكى،
2: خطوتك الأذكى.
0: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي، عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
1: 02-368-633 أو 718-4-74.
3: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
4: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
5: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
4: 90 مول.

0: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: صوتك يهمنا، شاركنا اقتراحاتك عبر الواتساب على 77468999 أو 780-299-33. معاً نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم. نرتقي بإذاعتكم عدنية FM، نسمعكم ونكبر بكم.

0: ورجعنا لكم مستمعينا ومتابعينا وجمهورنا الحبيب في الداخل والخارج جمهور عدنية اف ام. طبعا كمان انا سعيد جدا بسماع اصواتكم وطلبات الاغاني اللي انتم طرحتوها اليوم، اغاني جميله جدا جدا متنوعه، وايضا بنكمل طلبات الاغاني اللي طلبوها كل حبايبنا في الداخل والخارج. طبعا نبيل علي محمد طلب اغنيه للفنان عبد الرحمن الحداد، شلني يا مسافر، ويتم تلبية طلبك يا نبيل. وخلونا نروح نستمع إلى الفنان عبد الرحمن الحداد، شلني يا مسافر.
1: عدنية اف ام تقدم برنامج منصة أخضر.
2: امبارح صحيت من النوم عايز اغير حياتي كلها، عايز انام بدري واصحى بدري واعمل تمارين رياضيه واكل اكل صحي، وخلاص بدات اتخيل نفسي وانا مخلص المذاكره بتاعتي وبستلم جايزه نوبل في الانضباط. وتاني يوم على طول صحيت الساعه 4 العصر، اتضايقت شويه ان اليوم باظ، بس ساعتها قررت افهم ازاي الناس الناجحين ناجحين كده، ازاي بيعملوا كل الحاجات الصح دي.

غير ملل، لحد ما وقع في ايدي كتاب العادات الذرية، وفهمت منه ان الحماس مش كفاية عشان نقدر نغير اي عادات سيئة في حياتنا ونبني مكانها عادات تانية كويسة. ده في حاجات مهمة في تكوين العادات او التخلص منها لازم امشي عليها، بس ايه هي الحاجات دي؟ حلقة النهاردة مبنية على كتاب العادات الذرية لجيمس كلير، وهنعرف فيها ازاي ممكن التغييرات البسيطة بانتظام اللي مش هتاخد منك اي وقت تكون هي السبب في النجاحات العظيمة اللي هتحققها. تقدر تسمع الحلقة على تطبيق اخضر من موبايلك، وهتلاقي فيه ملخصات للكتب العالمية والعربية في 16 قسم مختلف وفي اقل من 15 دقيقة. بس قبل ما نبدأ عايزين نعرف يعني ايه عادة اصلا؟ العادة هي السلوكيات أو الأفعال اللي بنعملها بشكل مستمر، سواء بوعي مننا

الله على الذوق الجميل يا نبي العلي محمد لأغنية الفنان عبد الرحمن الحداد شلني يا مسافر. خلونا الآن نروح إلى أغنية طلبها علي حمود وهي أغنية لميحد محمد شفتك وشفت البدر.

طبعا بعد ما سمعنا اغنيه الذي طلبها علي حمود ميحد محمد شفتك وشفت البدر معنا التهنئه ونقول فيها بكل الحب والفرح نبارك للعريس الغالي محمد رياض جماهر بمناسبة زواجه ودخوله القفص الذهبي، فألف مبروك عليك يا محمد، وأسأل الله أن يبارك لكما ويبارك عليكما ويجمع بينكما في خير ويرزقكما حياة مليئة بالمحبة والمودة والسعادة، وأن يجعل أيامكما القادمة أجمل من كل الأمنيات. مبارك عليك يا محمد وبالرفاء والبنين وعقبال العمر كله فرح وسعادة وسرور. وهذه التهنئة القلبية مقدمة مني أنا عدنان شيباني، وأيضا مقدمة من رافت رشاد ومن كافة الأهل والأحباب والأصدقاء. ولهكذا مناسبة جميلة، دعونا نهدي هذه الزفة.

دامت الأفراح عامرة للجماهير، ودام الله السرور والسعادة عليك يا محمد. طبعا مستمعينا في كل مكان، ما زلنا متواجدين معكم في الدقائق الأخيرة من برنامجنا الفني المسائي التهنمين الذي يأتيكم كل يوم خميس بعد إعلانات الساعة الرابعة، ساعة ونصف كاملة لكم أنتم جمهورنا في الداخل والخارج. خلونا أيضا نروح نستمع إلى أغنية طلبها أبو فهد حفظ الله ورعاه، يا ورد محلى جمالك، للفنان أبو بكر السالم. طبعا بجد اليوم حلقة مميزة وجميلة باختيارات المتصلين الرائعين وتنوع الأغاني اليمنية على اللبنانية على العراقية على كل ما تم تقديمه في هذه الحلقة. فمستمعينا في كل مكان، خلونا الآن مع الفنان الراحل أبو بكر سالم، يا ورد محلى جمالك، الذي طلبها أبو فهد.

0: معنا اتصال ونقول له مرحبا.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك يا داليا؟ الو، انقطع الاتصال، قلبي عليك.

0: الو مرحبا. الو
1: ايوه معك.
0: يلا تفضلي عشان لا ما ينقطعش الاتصال. من حابه تهنئه وش حابه تسمعي؟
1: اسمع هذه حلوه سكر اغنيه هذه حلوه سكر.
0: هذه حلوه سكر ولا يهمك يا داليا. طبعا الأغنية الختامية بتكون هذه حلوة سكر اللي طلبتها داليا لحلقتنا لهذا اليوم. وأشكرك على تواصلك معنا يا داليا وإصرارك أنك تكوني معنا في هذه الحلقة.

أنتم الورود وأنتم الجمال يا أحلى وأجمل وأروع مستمعين عدنية اف ام بتردداتها 89.1 في عدن ورحج وضالع وجنوب تعز, وأيضا على 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. أشكر كل من تواصل معنا في هذه الحلقة الجميلة كجمال قلوبكم. وأيضا بنختم حلقتنا لهذا اليوم بأغنية لمحمد السالم, هذه حلوة سكر اللي طلبتها داليا. الله ولا شهد.

طبعا مستمعينا في كل مكان، ها نحن نختتم حلقة هذا اليوم من برنامجنا الفني المسائي. تهنيمين كما أنا سعيد جدا بتواجدكم معنا في هذه الحلقة، وإن شاء الله نراكم في حلقات قادمة وأنتم بأحسن حال، وربنا يجعل بلادنا مليئة بالأمن والأمان والاستقرار الدائم بحول الله تعالى، وبعيدا عن كل بلاء ووباء، ونخرج من هذه الحروب التي أنهكت حياة المواطن اليمني. فمستمعينا أترككم برعاية الرحمن، وإن شاء الله نراكم في حلقات قادمة بإذن الله تعالى وتكونوا بأحسن حال. كان معكم من الإعداد والتقديم والإخراج السمعي والمرئي عدنان الشيباني، وجمعتكم مباركة مقدما، وأتمنيتي لكم بقضاء ليلة سعيدة بهذا اليوم الجميل ويوم الخميس. استودعكم الله الذي لا تضيع ودعاية، وفي أمان الله. وأغنية ختامية للفنان علي بن محمد، مشكلة في الناس.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: في ضوضاء الحياة اليومية أنت تستحق لحظة صمت. نقدم لك شاي الشاعر، مذاق عميق ودافئ يأسرك من أول رشفة. ليس مجرد شاي، بل هو دعوة للإلهام وصفاء الذهن، رفيقك الأفضل في جلسات التأمل والكتابة، لتبدأ حكايتك وتولد قصيدتك. شاي الشاعر، حيث تبدأ الحكاية. اطلبه اليوم واكتشف المزاج الجديد.
3: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية، نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: الإخوة والأخوات، قبل عودتكم إلى منازلكم بعد النزوح، عليكم التنسيق مع السلطات المحلية أو فرق المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام للتأكد من أمان المنطقة. وفي حالة عثور على أي أشياء مشبوهة، لا تقتربوا منها أبداً، غادروا المكان فوراً وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. سلامتكم تأتي بالوعي والحذر.
6: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: محتوى احترافي يناسب الجميع، نصنع إعلاميين من الموهوبين. عدنية FM،
7: عدنية FM
0: تدعم السلام وتنشر الوعي. عدنية FM، لون جديد.

صوت ما فيش. تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نيفين عبد الله ومشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة عليام محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. المجلس التنسيقي يعزز المشاركة المجتمعية والحوار في عدن. بحث اعتماد التعليم الإلكتروني في مؤسسة التعليم الفني. محافظ عدن يبحث حماية ممتلكات الدولة وتنظيمها.

تشين ترميم المجمع المهني لذوي الإعاقة في عدن. صحة لحج واليونيسف تتفقدان مشاريع صحية بالمحافظة. جامعة سيئون تستعد لإقامة منتدى للحوار والتعايش المجتمعي. ومن العناوين إلى التفاصيل، أكد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ أن المجلس التنسيقي يمثل إطار استشاري يساند السلطة المحلية ويرفع احتياجات المواطنين ويعزز المشاركة المجتمعية والحوار. جاء ذلك خلال

ناقشت قيادة قطاع المعايير والجودة بوزارة التعليم الفني في عدن آليات اعتماد التعليم الهجين والإلكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة. وبحث الاجتماع إنشاء منصة وطنية مركزية ووضع الإطار القانوني ومتطلبات الترخيص ورب إدارات الوزارة والمعاهد الشبكية. إلى جانب اعتماد المدربين وضمان جودة البرامج وتحسين مهارات المؤسسات التدريبية. بحث محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع قيادة

0: اللقاء إجراءات الإصلاح الإدارية. كما استعرض اللقاء إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين أداء فرع الهيئة، وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية للجهود الهادفة إلى تنظيم الأراضي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. دشن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أرسلان السقاف ترميم وتأهيل المجمع المهني لذوي الإعاقة في المنصورة بعد نحو 30 عاما دون ترميم شامل، واطلع على ورش المجمع وأقسامه مؤكدا أهمية تحسين خدمات الرعاية والتدريب والتمكين ومتابعة احتياجات العاملين وتعزيز الشراكة مع المنظمات الداعمة. استقبل مدير مكتب الصحة بمحافظة لحج الدكتور خالد جابر وفدا من اليونسف والجهة المانحة للمشاريع الصحية لمناقشة مستوى التنفيذ، وشملت الزيارة مخازن التحصين ومشاريع بمستشفى ابن خلدون بهدف تقييم الإنجاز والجاهزية، مع التأكيد على استمرار الدعم وتأهيل المنشآت وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. تستعد جامعة سيئون لتنظيم منتدى للحوار بين الثقافات والتعايش المجتمعي
1: في 88.9 من منبر المحبة والعطاء دنيا
0: بين الثقافات والتعايش المجتمعي في 16
1: من الإعداد والتقديم ومدحت صالح من الهندسة الصوتية والإخراج. مرحبا بكل المستمعين والمتابعين
0: للتعايش المجتمعي في 16 من سبتمبر بالتعاون مع اتحاد جامعة البحر الأبيض المتوسط، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والتماسك المجتمعي وبناء السلام وإبراز الإرث الثقافي لوازي حضرموت بمشاركة أكاديميين وطلبة.
1: يحكي قصص ملهمة لشخصيات أثرت فينا وبتاريخنا وصنعت بصمة في حياتنا
0: بمشاركات أكاديميين وطلبة وجامعات عربية ومتوسطية ومنظمات وشخصيات اجتماعية وثقافية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية.fm.com أو حساباتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحج وأبين وطالع وجنوب تعز،
1: ولد في 11 مارس 1900 أو استمعوا إلينا على
0: 89.1 في عدن ولحج وطالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبين ويافع. تحياتي أنا نبيل عبد الله.
1: وكان يتيم الأب وهو أوسط أخوته الثلاثة. اكتشفت موهبة الموسيقار أحمد قاسم من قبل والدته عندما كان عمره 5 سنوات، لما كان يأخذ المجلس الخشبي الذي لا يخلو من البيت العدني أنذاك. كان يأخذ المجلس الخشبي ويطرق عليه عدد من المسامير ويضع عليها أوتار صيد السمك أو ما يسمى بالعدني الجلب، ويأخذ ريشة من الحمام ويعزف بها. كان الموسيقار أحمد قاسم منذ صغره يتمتع بحس فني جميل وصوت أجمل، وكان يؤدي الأذان في مسجد بانصير الكائن بحي الشريف، وكانت دائما تشده الترتيلات التي كانت تنشد وتشد مسامعه، وتشده أيضا أغاني سلاطين الطرب مثل محمد عبد الوهاب أم كلثوم والكثير، وإعجابه الشديد بالموسيقار العربي فريد الأطرش. وكان أيضا الموسيقار أحمد قاسم لاعب كرة قدم بامتياز، ويهوى الرياضة والعدو السريع أي الجوري. والدة الموسيقار أحمد قاسم أحبت صوته الشقي وإحساسه الجميل، كانت تأمل أنه يكون مقرئا للقرآن ويدرس على أيادي مشايخ الدين المعروفين في عدن، ولهذا الغرض أرسلته والدته لتعلم القرآن على يد الشيخ محمد سالم
0: المحمد.
1: كان الموسيقار أحمد قاسم يلحن القرآن وفقا لمقاماته المعروفة في التراث العربي مع ميله للإبداع في الأداء. ومن ثم قال الشيخ البيحاني لوالدته: اترك الصبي للطريق الذي
0: تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرح
1: المقولة
0: حبكم في حصاد 24 ساعة معكم نبين عبد الله، ومشاركة المخرج عدنان الشيباني، ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد،
1: ودرس على يد المرحوم الأستاذ يحيى مكي الذي تعلم منه أسس السلم الموسيقي وبعد فترة وجيزة أخذ منه قيادة الفرقة الموسيقية المدرسية وكان يشارك في مختلف الأعياد والمناسبات ويخرج بشوارع مدينة عدن ويعزف بالآلات
0: بأبرز عناوين الحصاد.
1: وكان قائد الفرقة المجلس ويعزف على آلة
0: التنسيقي يعزز المشاركة المجتمعية والحوار في عدن.
1: وفي الخمسينيات نزل إلى عدن الموسيقار فريد الأطرش وأحيى حفل في عدن
0: بحث اعتماد التعليم
1: قاسم إلى الحفل
0: الإلكتروني في مؤسسة التعليم الفني.
1: فريد الأطرش بعد وصلته الغنائية وبعد نزول
0: حافظ عدن يبحث حماية ممتلكات الدولة وتنظيم ملفات العقارات
1: ومقطوعة من مقطوعات العود. فظن الجمهور أن الذي يعزف هو الموسيقار فريد الأطرش، فتفاجأ الجميع وأذهلوا بأن هذا الولد الصغير هو من كان يعزف ويغني.
0: تدشين ترميم المجمع المهني
1: للموسيقار فريد الأطرش. هذه الموهبة يجب أن تسقل ويدرس في القاهرة، وبالفعل ساعده رجال
0: الدولة ترميم المجمع المهني لذوي الإعاقة في عدن
1: وذهب للدراسة إلى القاهرة في عام 1956 ميلادية.
0: صحت لحق واليونيسف تتفقدان مشاريع صحية بالمحافظة.
1: معهد العالي
0: جامعة سيئون تستعد لإقامة منتدى
1: عالي للموسيقى مع مرتبة
0: جامعة سيئون
1: كان الأول على عزف آلة العود. وبعدها تولت الحفلات والسهرات للموسيقار أحمد قاسم ثم عاد إلى عدن. ويعتبر الموسيقار أحمد قاسم هو من أوائل من أدخلوا العزف الموسيقي للأداء الغنائي باليمن، وأيضا أول من أدخل الآلات الموسيقية الحديثة.
0: جامعة سيئون تستعد لإقامة منتدى للحوار والتعايش المجتمعي.
1: وأيضا عند عودته لعدن شكل فرقة غنائية برفقة رفيقي دربح محمد عبد الزيدي وعبد الرحمن باجنيد، أطلق عليها فرقة أحمد قاسم التجديدية.
0: ومن العناوين إلى التفاصيل،
1: وأيضا
0: أكد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ أن المجلس التنسيقي يمثل إطار استشاري يساند السلطة المحلية ويرفع احتياجات
1: قل الموسيقار أحمد قاسم في عدد من دول الخليج وأحيى الحفلات مما جعله يكتسب شهرة واسعة
0: ويرفع احتياجات المواطنين ويعزز المشاركة المجتمعية والحوار. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي ناقش أداء المرافق والقطاعات الخدمية مع التجديد على التنسيق المؤسسي وتنفيذ التوصيات وتحسين الخدمات ودعم التنمية والاستقرار في العاصمة.
1: حبي في القاهرة
0: ناقشت
1: الذي أنتجه له رفيقه وزميله الأستاذ أنور حامد رشح للفيلم نجوم من السينما المصرية وأقواهم في ذلك الوقت، منهم من شاركه البطولة النجم زيزي البدراوي والنجم محمود المليجي توفيق الدقن عبد المنعم إبراهيم وغيرهم.
0: ناقشت قيادة قطاع
1: الفيلم كثير من المجلات والجرائد في ذلك الوقت.
0: ناقشت قيادة
1: وجود الموسيقار أحمد قاسم في مصر عزز تواصله بالموسيقار العربي فريد الأطرش.
0: ناقشت قيادة
1: له العزف في افتتاحات حفلاته بمصر، وكان أول فنان يمني
0: قطاع المعايير والجودة بوزارة التعليم الفني في عدن آليات اعتماد التعليم الهجين والإلكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة.
1: وبعد حينها سجلت له إذاعة صوت العرب أغاني لحنها ومستلهمة من الطرب المصري، منها أغنية الكوكب الساري وأغنية كم أحبك.
0: وبحث الاجتماع إنشاء منصة وطنية مركزية ووضع الإطار القانوني ومتطلبات الترخيص وربط إدارات الوزارة والمعاهد شبكية،
1: ومن ثم تزوج على الفنانة
0: إلى جانب
1: الصغيرة وأنجب
0: وربط إدارات الوزارة والمعاهد شبكية
1: وإخلاص. توفي الدكتور والموسيقار أحمد قاسم بحادث مروري
0: إلى جانب اعتماد المدربين وضمان جودة البرامج وتحسين مخرجات المؤسسات التدريبية.
1: منزله في صنعاء في 1 إبريل 1993 ميلادية، وهكذا يرحل عنا قيثارة الوطن الخالدة التي تظل خالدة في ذاكرتنا الفنية وتاريخنا الجميل.
0: بحثها محافظة عن
1: موسيقار أحمد قاسم والمدرسة الجميلة للساحة الغنائية اليمنية.
0: بحث
1: عدنية اف ام 88.9. دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.
0: الدولة وسبل حمايتها من التعديات ومعالجة الاختلالات وفق الإطار القانوني. وفق الإطار القانوني. كما استعرض اللقاء إجراءات الإصلاح الإدارية الإداري. كما استعرض.
2: يا دانا يا دان داني لا يا دانا.
0: قانونية. كما استعرض اللقاء إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين أداء فرع الهيئة. وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية للجهود الهادفة إلى تنظيم الأراضي والحفاظ على الممتلكات العامة.

دشنا مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أرسلان السقاف ترميم وتأهيل المجمع المهني لذوي الإعاقة في المنصورة بعد نحو 30 عاما دون بعد نحو 30 عاما دون بعد نحو 30 عاما دون ترميم شامل، واطلع على ورش المجمع وأقسامه مؤكدا أهمية تحسين خدمات الرعاية والتدريب والتمكين ومتابعة احتياجات العاملين وتعزيز الشراكة مع المنظمات الداعمة. استقبل مدير مكتب الصحة بمحافظة فرد وفدا من اليونسيف والجهة المانحة

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى السادسة مساء، برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
1: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
2: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
1: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
2: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
1: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
2: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
1: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
2: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
1: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
3: أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: 88.9.
1: عرفنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبي
0: 88.9. لون جديد.
4: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
5: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
6: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
5: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
6: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
7: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
8: عبر أثير إذاعتنا،
9: عبر أثير إذاعتنا،
8: خطوتك الأذكى رسالة لكل طامح.
10: مستقبلك لا ينتظر ولا مكان فيه للصدفة، بل للاختيار الصحيح،
11: بل للاختيار الصحيح.
8: بجامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن نصنع لك فرقا حقيقيا بتعليم يجمع بين القوة الأكاديمية والخبرة العلمية والجاهزية لسوق العمل.
10: الآن باب التسجيل والقبول مفتوح للعام الجامعي الجديد.
8: اصنع مستقبلك في الكليات التالية: الطب والعلوم الصحية،
10: الهندسة والحاسبات،
8: العلوم الإدارية والإنسانية،
10: الدراسات العليا والبحث العلمي،
8: التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد.
10: لا تنتظر الفرصة، اصنعها بنفسك.
8: انطلق الآن واكتب قصة نجاحك معنا. جامعة العلوم والتكنولوجيا المركز الرئيس عدن، خطوتك الأذكى،
9: خطوتك الأذكى.
10: للاستفسار تفضل بزيارة الحرم الجامعي عدن، خط الشعب، مدينة إنماء، أو التواصل عبر الأرقام التالية:
8: 02-368-633 أو 718-4074.
12: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
13: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
12: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
13: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
12: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
13: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
12: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
13: وترتاحي من وجع رأس الصيانة كمان.
12: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
13: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77777. 40 47 أو 782 782 550.
12: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
13: اختيار ذكية لراحة تدوم.
14: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
15: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: عدنية
16: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم، فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: عدنية.

0: 88.9
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وحياكم الله أيها الإخوة والأخوات، ولا زلنا معكم في مجالس تدبر سورة البقرة أخذها بركة. ولا زال الحديث عن بني إسرائيل المعاندين المخالفين لأنبيائهم المكذبين لرسلهم المحرفين لكتبهم. انظروا أيها الإخوة كيف كان حالهم حينما ألزمهم الله تعالى بما في كتبهم من الإيمان بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما ألزمهم بذلك لم يكن لهم سبيل إلا أن يتركوا التوراة ويتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، وهو السحر. يعني تركوا كلام الله وأخذوا السحر، واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني لما مات سليمان الشياطين الجن اخترقوا للناس طريقا للتلبيس بأن سليمان كان يستخدم السحر، وهذا هو السحر وهذه طريقته، ولبسوا على الناس بالسحر والشعوذة فتبعهم الناس. وهذا حال اليهود، أخزاهم الله في اتباع كل ضلالة. وما كفر سليمان، يعني ما كان على سحر، ولكن الشياطين كفروا بالتكذيب بادعائهم على سليمان عليه السلام أنه على السحر. قال يعلمون الناس السحر، أي هؤلاء الشياطين، وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. فالله تعالى أنزل ملكين يحذران الناس من السحر ويبينان هذا سحر وهذا مو بسحر، وفيه فتنة للناس، فيقولون هذا حقيقة السحر، فيأتي أصحاب الشبهات ومن زاغ قلبه فيأخذه ويتحايل ويتعامل به بالسحر ويضر الناس به. فقصة الملكين أن الله تعالى أراد بهما اختبار الناس، والله تعالى كما اختبر بني آدم بإبليس بعداوته، ابتلى الله تعالى بني إسرائيل بهذين الملكين الصالحين، يعلمان الناس السحر أو يبينان حقيقة السحر وأن هذا حق وهذا باطل، يعني هذا السحر وهذا الحق الذي كان عليه سليمان عليه السلام. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة، يعني الله أرسلنا وأنزلنا فتنة لكم فاحذر من الفتنة. والله تعالى يبتلي عباده فينظر من هو الصادق من الكاذب، من المؤمن من المعرض، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله عز وجل. لا يمكن أن يجعل السحر نفاذا ونفوذا على البشر إلا بإذنه سبحانه وتعالى ابتلاء. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، أي هذا السحر كله ضرر لا نفع فيه. ولقد علم لمن اشتراه في الآخرة، لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. فهؤلاء اليهود هم أعظم من اتخذ السحر سبيلا لإضلال الناس وإضرارهم. قال الله ولو أنهم آمنوا واتقوا، يعني اتقوا هذا السحر واتقوا هذه الشعوذة واتقوا ما تتلوه الشياطين عليهم، لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون. كأن الله تعالى يقول كونوا يا أمة محمد على هذا الوصف. قال الله تعالى بعد ذلك نداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. اليهود إذا جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يقولوا راعنا، هم يعني يريدون بهذه الكلمة الرعونة، وتحتمل معنى آخر هو يعني أنظرنا حتى ننظر ونتأمل، لا تستعجل علينا. فقال الله تعالى لا تستخدموا هذه الكلمة، لأنها مما يتحايل بها اليهود على النبي صلى الله عليه وسلم بكلمات سيئة، بمعنى سيء. وقولوا انظرنا، يعني أمهلنا قليلا حتى نتأمل وننظر. واسمعوا، يعني ما جاءكم من الله فاسمعوه،
ليس كحال المشركين اليهود بأن يعصوا، وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب هؤلاء اليهود ولا المشركين أي في قريش أن ينزل عليكم من خير من ربكم، والله يختص برحمته من يشاء، والله ذو الفضل العظيم، اختصكم أنتم برسالته وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها. اليهود أرادوا أن يلمزوا بهذا القرآن ويجدوا فيه ثغرة، قالوا ليش ينسخ فيه القرآن إذا نزل من الله كيف ينسخ؟ فقال الله تعالى: ما ننسخ من آية أو ننسها، نؤجلها أو نؤخرها، نأتي بخير منها أو مثلها. ألم تعلموا أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي نصير؟ هو المتصرف في الكون كله، فإذا شاء سبحانه وتعالى أنزل وإذا شاء نسخ، فكيف تعترضون على أمر الله؟ أم تريدون يا أمة محمد أن تسألوا رسولكم أو يا اليهود كما سئل موسى من قبل بكثرة التساؤلات والاعتراضات؟ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب، اليهود يعني يخاطب أمة الإسلام، ود كثير من هؤلاء لو يردوكم من بعد إيمانكم كفارا. ليش؟ حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق وهو دين الإسلام. فعفوا واصفحوا، اتركوهم، يعني لا تجادلوهم، لا تناقشوهم، لا تدخلوا معهم في نقاش وجدال، واصفحوا حتى يأتي الله بأمره بالنصر والتمكين. إن الله على كل شيء قدير. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، انشغلوا بذكر الله، انشغلوا بالطاعة. ولهذا لا ينبغي الإنسان أن يجادل المبطلين، وإنما ينشغل بذكر الله تعالى. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، إن الله بما تعملون بصير. نسأل الله يجعلنا من المتقين المهتدين، وبارك الله فيكم أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: عند السحر
1: عدنية اف ام
2: إن جل الذنب فأنت أجلل
3: يا الله
2: والأوسع حلما تتفضل فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب

0: آدنية
1: لأجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر.
0: آدنية.

0: 88.9.
1: نعطي للغير اهتمام، ناس تعطينا احترام.
0: عدنية FM لون جديد.
2: عقارب الساعة الآن تشير إلى 7:00 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع توفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.

أيها الإخوة والأخوات، الآن نرفع لحضراتكم أذان صلاة العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي للعاصمة عدن وضواحيها. يرفع الأذان بصوت الأخ ماجد بن خالد اليافعي، تقبل الله منكم ومنا وكتب لنا ولكم الأجر والثواب.

اللهم ربنا رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: ذكرى الدار.
1: الحمد لله. تأمل في موقف الحشر، يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وتدنو الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. وفي ذلك اليوم سيفر المرء من أحب الناس إليه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه، وسيكون الحساب بمثاقيل الذر. قال الله جل وعلا: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. فماذا أعددنا لذلك اليوم؟
0: ذكرى الدار.

0: 88.9. عدنية اف ام.
1: احنا اتخلقنا مسلمين اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
2: نادى المنادي عالصلاة لبيت
0: 88.9. لون جديد.
3: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
4: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
5: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
4: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
5: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
6: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
7: السعيد للسيراميك دليلك للتميز.
8: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
9: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويل.
8: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
9: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول الإلكترونيات والطاقة البديلة.
8: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
9: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
8: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع رأس الكهرباء؟
9: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
8: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
9: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
8: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
9: اختيار ذكية لراحة تدوم.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فبداية نرحب بالإخوة والأخوات المستمعين والمستمعات، وأسأل الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحبه ربنا ويرضاه، كما نسأله عز وجل أن يصلح فساد قلوبنا وأن يرزقنا قلوبا سليمة منيبة مخبتة خاشعة لله سبحانه وتعالى، معينة على قيام الجوارح بما أوجب الله سبحانه وتعالى من أعمال تقربنا إليه سبحانه وتعالى زلفى. ثم أما بعد، بعد أن ذكرنا فيما تقدم في الحلقات السابقة عن أهمية العناية بالقلوب واستصلاحها وحمايتها من ما يدنسها وعلاج أمراضها، لعلنا نشير هنا إلى شيء من أحوال الناس ومواقفهم من أعمال القلوب، وهم كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى على ثلاثة أحوال: طائفة، أو الطائفة الأولى، من صرف همه إلى عبودية القلب وعطل عبودية الجوارح وزعم أن المقصود قيام القلب بحقيقة الخدمة والجوارح تبع، فالعارف لا يسقط وارده لورده. و الطائفة الثانية، من اهتم بصورة العبودية الظاهرة من عمل الجوارح وعطل عبودية القلب الباطنة ولم يلتفت إليها وعدها فضلا أو فضولا. والثالثة، من أيقن أن شرائع الإسلام الظاهرة وحقائق الإيمان الباطنة لا يقبل واحد منهما إلا بصاحبه وقرينه، موفيا كل واحد منهما حقه، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكمل الهدي، فقد كان مع تحقيقه لعبودية القلب يقوم حتى تنتفخ قدماه صلى الله عليه وسلم، ويصوم حتى يقال لا يفطر، ويجاهد في سبيل الله عز وجل. يقول ابن القيم رحمه الله: إن لله على العبد عبوديتين، عبودية باطنة وعبودية ظاهرة، فله على قلبه عبودية وعلى لسانه وجوارحه عبودية، فقيامه بصورة العبودية الظاهرة مع تعريه عن حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى الله إلى ربه ولا يوجب له الثواب وقبول عمله. ولما رأى بعض أرباب القلوب طريقة هؤلاء يعني الفقهاء انحرف عنها هو، إلى أن صرف همه إلى عبودية القلب وعطل عبودية الجوارح، وقال: المقصود قيام القلب بحقيقة الخدمة والجوارح تبع. والطائفتان متقابلتان أعظم تقابل، هؤلاء لا التفات لهم إلى عبودية جوارحهم ففسدت عبودية قلوبهم، وأولئك لا التفات لهم إلى عبودية قلوبهم ففسدت عبودية جوارحهم. قال: والمؤمنون العارفون بالله وبأمره قاموا له بحقيقة العبودية الظاهرة ظاهرا وباطنا، وقدموا قلوبهم في الخدمة وجعلوا الأعضاء تبعا لما أقاموا وجعلوا الأعضاء تبعا لها. قال: فأقاموا الملك وجنوده في خدمة المعبود وحده. قال: وهذا هو حقيقة العبودية.
ولهذا يقول شيخ الإسلام بن تيمية: وأنت تجد كثيرا من المتفقهة إذا رأى المتصوفة والمتعبدة لا يراهم شيئا ولا يعدهم إلا جهالا ضلالا ولا يعتقد في طريقهم من العلم والهدى شيئا، وترى كثيرا من المتصوفة والمتفقرة لا يرى الشريعة والعلم شيئا، بل يرى أن المتمسك بها منقطعا عن الله وأنه ليس عند أهلها مما ينفع عند الله شيئا. قال: وإنما الصواب أن ما جاء به الكتاب والسنة من هذا وهذا حق، وما خالف الكتاب والسنة من هذا وهذا باطل. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. هذا يجرنا إلى تلمس الوسائل المعينة على تصليح على استصلاح هذه القلوب وتنقيتها من أدرانها وسلامتها وحمايتها من الأمراض. فنشير إلى ما تيسر من وسائل إصلاح القلوب. وأولها هو تجريد التوحيد وصدقه والتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده. فتعلق القلب بالله وحده هو الذي يصلحه، وتعلقه بغيره هو الذي يفسده، كما قال الله عز وجل في الآيات التي مرت معنا: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وقال في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه غيري تركته وشركه. وقال صلى الله عليه وسلم في وصيته لابن عباس رضي الله تعالى عنهما: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. ما أعظمها من نصيحة، لو فقهنا معانيها و قمنا بتطبيق توجيه النبي صلى الله عليه وسلم ونصحه وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام، لو قمنا بذلك لصالحته بواطننا وظواهرنا. إذن فالقلب لا يصلح ولا يفلح ولا يلتذ ولا يسر ولا يطيب ولا يطمئن ولا يسكن إلا بعبادة ربه وحبه والإنابة إليه. ولو حصل له كل ما يلتذ به من المخلوقات لم يطمئن ولم يسكن، إذ فيه فقر ذاتي إلى ربه من حيث هو معبوده ومحبوبه ومطلوبه. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: في القلب شعث لا يلمه إلا الإقبال على الله وحده، وفيه وحشة لا يزيلها إلا الأنس به في خلوته، وفيه حزن لا يذهبه إلا السرور بمعرفته وصدق معاملته، وفيه قلق لا يسكنه إلا الاجتماع عليه والفرار منه إليه، وفيه نيران حسرات لا يطفئها إلا الرضا بأمره ونهيه وقضائه، ومعانقة الصبر على ذلك إلى وقت لقائه. قال: وفيه طلب شديد لا يقف دون أن يكون هو وحده مطلوبا، وفيه فاقة لا يسدها إلا محبته والإنابة إليه ودوام ذكره وصدق الإخلاص له. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. أيها الإخوة والأخوات، خير معين على ذلك هو العلم بالله عز وجل، بأسمائه الحسنى، بصفاته العلى، بآياته
ودينه، فهذا هو الذي يغرس تعظيم الله تعالى في القلب. فإذا عرف العبد ربه حق المعرفة وقدره حق تقديره وعظمه حق تعظيمه وكبره حق تكبيره لم يلتفت إلى أحد سواه، ولم يتعلق قلبه بغير مولاه تبارك وتعالى. وتحقيق ذلك هو أن يقوم العبد بقلبه وجوارحه بتحقيق إياك نعبد وإياك نستعين. هذا أكبر وسيلة لصلاح القلب وسلامته وطمأنينته وحمايته من كل ما يدنسه. بهذا نكون قد انتهينا من هذه الحلقة، إلى أن نلتقي في حلقة قادمة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: 88.9.
1: رحنا يا بلال وسمعنا الأذان.
0: عدنية اف ام.
2: احنا اتخلقنا مسلمين، اياك نعبد خاشعين.
0: عدنية اف ام.
3: نادى المنادي عالصلاة لبيت.
0: 88.9. لون جديد.
4: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
5: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مع الله ظهرا، مع الله عصرا، وعند السحر.
7: عدنية اف ام.
8: إن جل الذنب فأنت أجل
9: يا الله،
8: والأوسع حلما تتفضل، فلكم أسرفت وتسترني بستار عطاياك المسبب.

0: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.
1: عقارب الساعة الآن تشير إلى 8 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعات الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
1: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيرا عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
3: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: عدن 88.9،
6: نفسي من الناس المجروحة.
5: عدن الجائر

0: برنامج غموض مع حسن هاشم عدنية اف ام، لون جديد.
1: إلى بلاد ما بين الرافدين، برج أسطورة، ارتفاعه فوق سطح الأرض غريب ومن عجائب الدنيا. يقال أن الغاية منه واحدة، غزو السماء. أسطورة مثيرة ارتبطت بشخصيات أسطورية أكثر إثارة، لغز محير ومرتبط بملك الغموض النمرود. لكن النهاية مأساوية، موت ودمار شامل، نهاية حفرت في ذاكرة التاريخ إلى الأبد. وهنا كانت بداية اللغات المختلفة والحضارات وتعدد الألسن. برج بابل، أسطورة العراق العجيبة. الأبراج أو ناطحات السحاب، معالم معمارية تحبس الأنفاس، ترتفع شامخة لتعكس مدى تطور وتقدم البشرية، بحيث تتسابق دول العالم حتى يومنا هذا لبناء الأطول منها والأفخر والأكثر غرابة. وقد سطر التاريخ الحديث قصصاً لن تمحى من الذاكرة لعدد من الأبراج الرائعة حول العالم، ولا سيما في العالم العربي. فمن منا لم يسمع ببرج خليفة في دبي، البرج الأطول في العالم؟ أو من منا لم يسمع في الأمس القريب عن أبراج التجارة الشهيرة في الولايات المتحدة الأمريكية، اللذين تربعا على عرش الأبراج الشاهقة لسنوات عدة؟ صحيح، هذا ليس بجديد، ولكن هل كنتم تعلمون أن البشرية عرفت الأبراج الشاهقة منذ فجر التاريخ، وتحديدا بعد الطوفان العظيم؟ هذا يشكل علامة استفهام كبيرة إلى الآن، إذ كيف للإنسان القديم أن يبني هكذا معالم متطورة بوسائل بسيطة أو بدائية؟ والمعلم اللغز الذي أثار فتيل كل هذه التساؤلات هو برج واحد على أرضنا العربية، وتحديداً في العراق. برج بابل التاريخي، الأسطورة المحيرة التي بناها الملك النمرود وربطها العلماء بولادة اللغات المختلفة. في هذه الحلقة سأتحدث عن برج بابل الأسطوري، موقعه، شكله، ومعنى كلمة بابل، قصة بنائه المثيرة للاهتمام، وعلاقته بالملك النمرود، دمار البرج الكلي وارتباطه بولادة اللغات المتعددة، وأخيراً النصوص الدينية التي تناولت برج بابل. يقع برج بابل في وسط مدينة بابل الأثرية بالعراق، التي يعود عمرها لأكثر من 4000 عام، والتي كانت تحتضن حضارة تركت بصمتها في التاريخ، إذ كان لدى البابليين القدرة على الحساب وبناء السدود والأبراج والأسوار وشق القنوات المائية، كما أتقنوا التجارة وحرفة صباغة الجلود والصناعات الفخارية. أما أكثر ما اشتهروا به فهو إرساء النظم القانونية. برج بابل هو من أبرز معالم مدينة بابل، والذي اعتبر من عجائب الدنيا بفضل ضخامته وطوله وهندسته المثيرة للجدل. والملفت للاهتمام أن معنى بابل باللغة الأكادية هو بوابة الإله. تذكروا هذا المعنى جيدا، فسيدهشكم مدى ارتباطه بالهدف من بناء هذا البرج الأسطوري والغاية منه. لم تبقى أثار تذكر من برج بابل، إلا أنه بحسب المؤرخين والرحالة فإن مساحة القاعدة تصل إلى حوالي 91 متراً مربعا، ما يعني أنه برج ضخم للغاية، إذ يرتفع فوق هذا البرج برج آخر، ويرتفع على هذا الأخير من جديد برج آخر، وهكذا دواليك، بحيث يقال إن عدد الأبراج المتراصة يتراوح ما بين 6 و8 أبراج، كما يضم درجا خارجيا يحيط بالبرج من الأسفل إلى الأعلى. تعددت الروايات التي تتناول شكل البرج، فهناك من يقول أن البرج دائري الشكل، في حين يقول البعض الآخر أنه مربع. ولكن ما يمكننا قوله في هذا السياق أن هناك عددا من الصور التي يتم نسبها للبرج، والتي تم التقاطها في الموقع الذي يعتقد أن البرج شيد عليه في العراق، بحيث تصور القاعدة الأولى للبرج على أنها مربعة الشكل لا دائرية. هنا نصل إلى الجزء المثير في حلقتنا، أسطورة بناء البرج. بحسب الروايات المتداولة، يرتبط برج بابل ارتباطاً وثيقاً بشخصية تاريخية مثيرة للجدل، الملك النمرود الذي اعتبر أول من ادعى الألوهية. تقول الأسطورة أن النمرود كان ملكاً جباراً أمر قومه بالسجود له، بحيث نصب نفسه إلهاً وكان أول من وضع تاجاً ذهبياً على رأسه. فرض النمرود سيطرته على بقعة واسعة من الأرض وبنى حضارة ضخمة بعد الطوفان العظيم، إذ يعود نسب النمرود إلى بني النبي نوح عليه السلام. لم يكتف النمرود بما وصل إليه من قوة وجبروت، فقرر غزو السماء وتحدي الله عز وجل والعياذ بالله، وذلك بعد موقف واحد تمثل بوقوف النبي إبراهيم عليه السلام في وجهه، داعيا إياه إلى الطفر بالأصنام والإيمان بالله الواحد عز وجل، الأمر الذي رفضه النمرود رفضا قاطعا، فجند جنوده وقاموا ببناء البرج الشاهق ليغزو السماء وليثبت أنه إله وليعزز وجوده ومكانته على الأرض وبين شعبه. إلا أن الله عز وجل أسقط البرج وحرق ما تبقى منه وكتب للنمرود نهاية مأساوية. السؤال هنا، هل أسطورة بناء البرج هي من جعل البرج بهذا القدر من الأهمية التاريخية، أم أن هناك تفصيل آخر؟ في الحقيقة هذا ليس كل شيء، والجزء الذي لا يمكن إغفاله من أسطورة برج بابل هو أن دماره خلف أثراً غير وجه البشرية. ما هو؟ اللغة. مع أن هذه النقطة لا يتفق عليها الجميع لأسباب سأذكرها في سياق الحلقة، يضع بعض العلماء والباحثين اهتماماً كبيراً بقصة دمار برج بابل كونها النقطة الفاصلة في تاريخ البشرية على حد تعبيرهم، ومنها تعددت الألسن وتنوعت اللغات بعد أن كانت واحدة. إليكم السبب، بحسب بعض الروايات والنصوص الدينية أثار تكبر الإنسان وجبروته غضب الله عز وجل، فبلبل الألسن بحيث لم يعودوا قادرين على فهم بعضهم البعض، وفي نهاية المطاف دمر البرج الشهير. وقد ذكرت مسألة تعدد اللغات ودمار برج بابل في التوراة، ما دفع علماء اللغة والباحثين إلى محاولة اكتشاف هذه اللغة الواحدة التي كان يتكلم بها الإنسان القديم. هذه النقطة لا يتفق الجميع عليها، فبعض العلماء يرتكزون على آية من القرآن الكريم للتأكيد على أن اللغات كانت موجودة منذ بداية الخلق، إذ يقول الله عز وجل في سورة الروم: بسم الله الرحمن الرحيم، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين، صدق الله العظيم. بالمقابل نجد في القرآن الكريم ذكرا لبرج عظيم تم تدميره، إذ يقول الله سبحانه وتعالى في سورة النحل: بسم الله الرحمن الرحيم، قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، صدق الله العظيم. اعتبر بعض المفسرين أن هذه الآية تتحدث عن الملك النمرود وعن بنائه لبرج بابل، وعلى الرغم من أنه لم يرد اسم النمرود في نص قرآني، إلا أنه هناك دلائل في تفسيرات لحديث نبوي شريف يقول فيه نبينا الأعظم عليه الصلاة والسلام: ملك الأرض مشرقها ومغربها أربعة نفر، مؤمنان وكافران، فالمؤمنان سليمان بن داود وذو القرنين، والكافران بختنصر ونمرود بن كنعان، لم يملكها غيرهم. بعد كل ما ذكرناه لابد من السؤال، كيف تمكن النمرود أو أهل بابل من بناء هذا البرج الضخم وبهذه الدقة؟ تقول الأسطورة أن النمرود كان ساحرا عظيما موال للشيطان، لذلك سخر الجن لمساعدته في بناء هذا الصرح الضخم الذي يقال إن قبل دماره كان المرء بحاجة إلى أشهر ليصل إلى قمته. الله أعلم، إلا أن الأكيد هو أن برج بابل سيظل لغزا محيرا يثير اهتمام وتساؤلات الجميع. وأبرز هذه الأسئلة: ما مدى التطور العلمي والحضاري الذي شهدته البشرية في التاريخ الأول للأرض؟ وهل الآثار التي عثر عليها الرحالة في العراق تعود لبرج بابل الذي بناه النمرود لتحدي الله عز وجل؟ أم أنها آثار معبد مرمم آخر؟ والذي يدفعنا إلى طرح هذا السؤال هو العثور على نصين مسماريين يشيران إلى أن الملكين البابليين نبوخذ نصر وأباه قد قاما بترميم برج بابل الذي كان قبل زمانهما، وأصابه الخراب والبلاء بحسب النصوص، وذلك نزولاً عند رغبة الإله مردوخ أي نمرود باللغة العربية. وبعد ترميم البرج شيدا معبداً على قمته للنمرود. فما رأيكم؟ هل دمر برج بابل مرتين؟ وهل نحن الآن أمام آثار الدمار والخراب الذي خلفته الحروب والسرقات والعوامل الطبيعية للبرج المرمم؟ لا أحد يعلم.
0: عدنية FM 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى لقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: انتشارك مضمون.
1: انتشارك مضمون.
0: احجز إعلانك الآن عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على 771-741-903. عدنية FM. إعلانك في أذن كل مستمع.
1: كل مستمع.
2: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلان أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. 4 حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
6: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: زباني نانا موجود دائما معنا في موائدنا وأكلاتنا وذكرياتنا. زبادي نانا، أول زبادي في اليمن. نانا دائما.
1: أنا حسام، جربت حساب سمسم من بنك اليمن والكويت وفتحت الحساب مجانا وأنا في مكاني. نزلت تطبيق بنكي لايت واتبعت التعليمات. حساب سمسم سهل علي الموضوع كثير. فعلا حساب سمسم 363 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
2: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
4: تدري إيش أكثر شيء يقلقني؟ أجهز البيت وبالأخير تطلع الأجهزة تستهلك كهرباء وما تجلسش لفترات طويلة وتتعطل سريع.
5: عشان كذا قلت لك من البداية ما ندور ونشتري الأرخص، ندور المضمون واللي له عمر طويلة.
4: والمضمون والعمر الطويل فين بنحصله؟ وقدك شايف السوق مليان وكل واحد يقول لك أنا الأفضل.
5: الأفضل اللي يوفر عليك اليوم وبكرة، واللي هو مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
4: وإيش يميزهم بالله عن غيرهم يعني؟
5: يميزهم إنه يقدم أجهزة موفرة للطاقة، إنفلتر وضمان حقيقي من الثلاجات والمكيفات والشاشات والغسالات وكل شيء متعلق بالأدوات المنزلية الإلكترونية. وإيش كمان؟ منظمات طاقة شمسية متكاملة.
4: يعني الآن خلاص أرتاح من وجع راس الكهرباء؟
5: وترتاحي من وجع راس الصيانة كمان.
4: إذن خلاص خلينا نجهز البيت من مكان يعرف قيمة التعب.
5: هاتف 02-362-777 أو 02-362-888، جوال 77-77-40-47 أو 782-782-550.
4: مصدر الأول للإلكترونيات والطاقة البديلة.
5: اختيار ذكي لراحة تدوم.
6: الإخوة والأخوات، عند التنقل وزيارة مناطق جديدة التزموا الطرق المعروفة والمستخدمة، واسألوا أهل المنطقة لرحلة آمنة. تجنبوا الطرق والأماكن المجهولة وغير المستخدمة، وإذا صادفتم أي شيء مشبوه ابتعدوا عنه وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. السؤال قبل السفر يحميكم من الخطر.
0: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
3: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
7: مشاهدة ممتعة بانتظارك على يوتيوب وفيسبوك. برامج مفاجآت. اشترك ودعمنا بمشاركة المحتوى. عدنية FM، محتوى يلامسك.

0: السكر في
1: قلبي استنى
0: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
1: 88 فاصلة 9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كل معايا يقوم الليلة ليه
1: دي عدل يا استنى

عقارب الساعة الآن تشير إلى 9 مساء برعاية شركة نانا فود للصناعة الغذائية. نانا، الخيار الأول للمستهلك.

0: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
1: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
2: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
1: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
2: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
3: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
4: اسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.

0: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تبدعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
1: عندما نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
3: الإخوة والأخوات، بعد هطول الأمطار والسيول الجارفة تنتقل الألغام ومخلفات الحروب إلى مناطق جديدة كانت آمنة. قبل البدء في أي عمل تأكدوا من أمان المنطقة، وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه أبعدوا الأطفال وابتعدوا فورا، وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام لسلامتكم وسلامة المجتمع.
4: بنافع للعود، الخبرة والريادة.
2: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: 88
6: عدن يا اف ام

تحية طيبة لمتابعينا الكرام، نرحب بكم في حصاد 24 ساعة. معكم نبين عبد الله وبمشاركة المخرج عدنان الشيباني ومنتجة الحلقة الزميلة علياء محمد. لنبدأ بأبرز عناوين الحصاد. المجلس التنسيقي يعزز المشاركة المجتمعية والحوار في عدن. باحث اعتماد التعليم الإلكتروني في مؤسسة التعليم الفني. محافظ عدن يبحث حماية ممتلكات الدولة وتنظيم ملفات العقارات. تدشين ترميم المجمع المهني لذوي الإعاقة في عدن. صحة لحق واليونيسف تتفقدان مشاريع صحية بالمحافظة. جامعة سيئون تستعد لإقامة منتدى للحوار والتعايش المجتمعي. ومن العناوين إلى التفاصيل. أكد وزير الدولة محافظ العاصمة عدن عبد الرحمن شيخ أن المجلس التنسيقي يمثل إطار استشاري يساند السلطة المحلية ويرفع احتياجات المواطنين ويعزز المشاركة المجتمعية والحوار. جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي الذي ناقش أداء المرافق والقطاعات الخدمية مع التجديد على التنسيق المؤسسي وتنفيذ التوصيات وتحسين الخدمات ودعم التنمية والاستقرار في العاصمة. ناقشت قيادة قطاع المعايير والجودة بوزارة التعليم الفني في عدن آليات اعتماد التعليم الهجين والإلكتروني في المؤسسات الحكومية والخاصة، وبحث الاجتماع إنشاء منصة وطنية مركزية ووضع الإطار القانوني ومتطلبات الترخيص وربط إدارات الوزارة والمعاهد شبكية، إلى جانب اعتماد المدربين وضمان جودة البرامج وتحسين مخرجات المؤسسات التدريبية. بحث محافظ عدن عبد الرحمن شيخ مع قيادة هيئة الأراضي أوضاع أراضي وعقارات الدولة وسبل حمايتها من التعديات ومعالجة الاختلالات وفق الإطار القانوني. كما استعرض اللقاء إجراءات الإصلاح الإداري وتحسين أداء فرع الهيئة، وأكد المحافظ دعم السلطة المحلية للجهود الهادفة إلى تنظيم الأراضي والحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة. دشن مدير مكتب الشؤون الاجتماعية والعمل بعدن أرسلان السقاف ترميم وتأهيل المجمع المهني لذوي الإعاقة في المنصورة بعد نحو 30 عاما دون ترميم شامل، واطلع على ورش المجمع وأقسامه مؤكدا أهمية تحسين خدمات الرعاية والتدريب والتمكين ومتابعة احتياجات العاملين وتعزيز الشراكة مع المنظمات الداعمة. استقبل مدير مكتب الصحة بمحافظة لحج الدكتور خالد جابر وفدا من اليونيسف والجهة المانحة للمشاريع الصحية لمناقشة مستوى التنفيذ، وشملت الزيارة مخازن التحصين ومشاريع في مستشفى ابن خلدون بهدف تقييم الإنجاز والجاهزية مع التأكيد على استمرار الدعم وتأهيل المنشآت وتحسين الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين. تستعد جامعة سيئون لتنظيم منتدى للحوار بين الثقافات والتعايش المجتمعي في 16 من سبتمبر بالتعاون مع اتحاد جامعة البحر الأبيض المتوسط، ويهدف المنتدى إلى تعزيز الحوار والتماسك المجتمعي وبناء السلام وإبراز الإرث الثقافي لوادي حضرموت بمشاركة أكاديميين وطلبة وجامعات عربية ومتوسطية ومنظمات وشخصيات اجتماعية وثقافية. كان هذا كل ما لدينا في حصاد 24. لمزيد من الأخبار زوروا موقع عدنية fm.com أو حسابتنا على وسائل التواصل، أو استمعوا إلينا على 89.1 في عدن ولحق والضالع وجنوب تعز، أو 91.3 في البيضاء وأبيان ويافع. تحياتي، أنا نيفين عبدالله.

0: معنا وصولك أسرع. وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174193 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.
1: في عالم الإعلان.
2: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
3: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
4: شاي الشاعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
3: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
4: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
5: في عالم الأسعار تزداد فيه يوما بعد يوم، بحثك في الأسواق لن يفيدك، والتجول بينها سيكلفك الكثير من الوقت والجهد. مجمع التوفير للسيراميك ملاذك الوحيد. السيراميك الإسباني والهندي والسعودي بجودة مناسبة وبأسعار أقل من السوق. لماذا تدفع أكثر في عالم مليء بالغلاء؟ وفر مالك وزر مجمعنا في خط جعولة بجانب محطة الفتح، أو تواصل معنا على 77 92 43 501. مجمع التوفير للسيراميك، الجودة التي تحبها بالسعر الذي يناسبك. مع التوفير مش هتخسر كثير.
6: أني ندى، تعرفي إيش يعني افتح يا سمسم؟ سمسم هو حساب بنكي من بنك اليمن والكويت، يعني تقدري تفتحي حساب بنكي من مكانك عبر تطبيق بنكي لايت ومجانا. تقدري تودعي في حسابك وتستخدمي الخدمات المالية مثل تسديد الرصيد والفواتير ودفع المشتريات وغيرها كثير. فعلا حساب سمسم 362 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
7: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع. وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
8: أطفالنا الأعزاء، ابتعدوا عن الأماكن المجهولة، وإذا وجدتم أي شيء غريب على الأرض توقفوا فورا وابتعدوا عنه، وأخبروا أهاليكم أو أي شخص بالغ فورا. كونوا بأمان واحموا أنفسكم وأهاليكم وأصدقائكم.
9: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
10: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
0: نقدم الأخبار بحياد تام. زوروا موقعنا أو اشترك بخدمة الواتساب 7800-299-33 لتصلك الأخبار والبرامج أولا بأول. عدنية اف ام، ثقة تستحقها.

0: جديد.
1: لون جديد.
0: شاي الشاعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى
2: مع الأصحاب أو العائلة. شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.

0: حين تختار جهازاً لمنزلك فأنت لا تختار مجرد منتج بل تختار تجربة. ومنذ أكثر من ربع قرن اعتاد كثيرون أن يجدوا هذه التجربة في مكان واحد، في كل منزل دخلته أجهزتنا، وفي كل مشكلة حلت على يد فريقنا تكتب حكاية من الجودة والثقة بدأت منذ العام 1997 وما زالت تروى. خلف كل علامة تجارية عالمية تجدها لدينا قصة اختيار دقيق وحرص على أن نقدم الأفضل، ومع كل خدمة ما بعد البيع هناك التزام لا ينتهي عند حدود الفاتورة. الطاقة البديلة لم تكن مجرد توسع بل استجابة لاحتياج وفهم لتغيرات الواقع. في أبو خالد للإلكترونيات لا نتحدث كثيراً عن الريادة، لكن خطواتنا تثبتها كل يوم.
1: العنوان: عدن المعلى الشارع الرئيسي، كريتر شارع حسن علي، خط إنما الرئيسي، هاتفنا 781-296-111، فروعنا في سيئون.
2: ابدأ مستقبلك الجامعي بخطوة واثقة ومرنة ومعتمدة.
3: سجل الآن في التعليم المنتظم أو عمادة التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد بجامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية في البرامج الآتية: القرآن وعلومه،
2: الدراسات الإسلامية،
3: الشريعة والقانون،
2: إدارة الأعمال،
3: المحاسبة،
2: الإدارة الصحية،
3: إدارة الأعمال باللغة الإنجليزية،
2: تقنية المعلومات IT،
3: نظم المعلومات،
2: علوم الحاسوب.
3: سجل الآن عدن كريتر بجانب قصر السلطان أو للتواصل عبر الأرقام التالية:
2: 022-52-966 أو
3: 782-791-333. سجل الآن وتعلم من حيث أنت بجودة أكاديمية معتمدة ومرونة تناسب وقتك وطموحك.
2: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
4: جامعة القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.
5: سيراميك بيتك يعكس هويتك. لو تبحث عن سيراميك أنيق يناسب ذوقك وشخصيتك، شركة الجوهرة للسيراميك هي اختيارك الأمثل. السيراميك الإسباني، الهندي والسعودي بجودة مميزة وأسعار أقل من المتوقع، وكل اللي تحتاجه لتركيب مثالي من غراء سيرافيكس، الترويبات وحتى المنظفات. مع الجوهرة الجودة مش ضروري تكون غالية، بتلاقيها عندنا بأسعار تناسب الجميع. زورونا في دار سعد بالقرب من قرية السفينة أمام سور ملاهي الكمسري، أو تواصل مع خدمة العملاء على 775-217-017. الجوهرة للسيراميك، اختيار واسع لكل ذوق رائع.
6: الآباء والأمهات الأعزاء، راقبوا أين يلعب أطفالكم وانصحوهم بالابتعاد عن الأشياء الغريبة. انتباهكم يحميهم من خطر الألغام وبقايا الذخائر غير المنفجرة. وفي حالة العثور على أي شيء مشبوه لا تقتربوا منه أبداً، وأبلغوا فوراً أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام.
7: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
8: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: أنتم الآن على أثير إذاعة عدنية FM 89.1. عدنية FM، أثيرنا يوصلكم. عدنية FM، لون جديد.
4: لون جديد.

0: المسلسل المصري دبل شيفت، بطولة إنجي المقدم وعصام عمر.
1: في الحلقات اللي فاتت،
2: أنا سارة محسن، عندي 33 سنة، كنت لأخويا كل حاجة بعد وفاة ماما.
3: أنا بقى اسمي محمد، عندي 29 سنة،
4: بس لو كنت ولد كان زمانهم اقتنعوا بيا أكتر من سمير سماجة ده.
3: دايرتني أنا اللي كنت مكانك، كنت خربتها. إيه ده؟ أنت ليه أنا؟
2: هو أنت عشان سافرتي إيطاليا يومين هتتعوجي علينا يا بنت أنت؟ ده تلاقيكي كنت متشعلقة في الطيارة.
5: إيه يا عم؟ إيه؟ 28 مسد كول و900 مسج واتساب، حصل إيه في الدنيا؟ بيتكم بيولع؟
3: محتاج أعمل حاجة جديدة، حاجة لذيذة، الحياة دي فاضية قوي عليا.
6: هلم وراك الكوفي بتاعتك كمان يا سينيوريتا ولا إيه؟
2: ما تجيلي سكة ودغري كده يا عيني، عشان ماليش في شغل النسوان ده.
7: الحلقة العاشرة.
2: ماشي يا سارة، ماشي. أنا تقلبي حفلتي حمادة سلطان؟ أنا أقول إفيهات وحشة بمزاجي إنما تخليني الخليل كوميدي؟ ماشي ماشي يا بني. أنت محسن، أعمل إيه؟ أعمل إيه؟
8: أستاذة سارة بنأكد عليكي ميعاد الحضور لإلقاء كلمة في حفلة جمعية الست بميت ست تسد.
2: إيه ده؟ إيه ده؟ إيه ده؟ ده اسم ده ولا بارلا بيوسف؟ بس ليه لأ؟ والله فكر، أنا أروح أوريهم بجد يعني إيه ست بميت راجل. لأ لأ، أنا بقيت براجل واحد. ولا لأ لا لا لا، انا اصلا صاحب بمية راجل، فلما بقيت ست نشيل معانا الواحد ونضرب اتنين في تكعيب اربعه. يوه انا جاي، انا جاي ايتها المراه، ايتها السيدات، ايتها المراه في كل مكان. في من عامله نوش ليه وقرف وكل شويه ني ني ني ني ني ني ني ني ني عماله تشتكي من الرجال على الفاضيه والمليانه، وما فاضيين لك يا اختي. وبعدين انت مش مقدره انت الراجل اللي معاكي
9: اكيد،
2: وسند وظهر وكبد وشويه اجزاء جسمانيه كده ما نقدرش نعيش من غيرها. ايه رايك بقى؟ سؤال لحضرتك، تعرفي تعيشي من غير كتف؟ طب هتهرشي ازاي؟ ايدك هتبقى متعلقه كده في الهواء، هتبقى غير قابله للهرش. طب ومين هيهرشلك؟ ها؟ لا، جوزك وكتفك وسندك. تسقيف حال.
9: لا لا لا لا لا لا لا، ده كلام عجيب.
2: بس هوس هوس هوس، اسمعوني بقى اسمعوني، انا عايز مصلحتك انت وهي. وهو يعني بيطفش من وشك ليه؟ مش عشان بيرجع من بره يلاقيكي مكشره في وشه وجوزك ممكن يتنشر عليه غسيل امبارح؟ ما هو عايز بوس هينزل يعمل حساب صح، يسمعوا بيتكلم ساعة عن حب عمره اللي لسه ما لقاهاش عشان ني ني ني ني ني ني ني.
10: ده مش ممكن.
11: مين المجنونة دي؟ طلعوها بره، سكتوها.
2: بس سكوت. يا ايتها الست، انتي كمان عشان شكلك متنرفز. يا انتي بطه متنرفزه. نرفزه ليه؟ يا ايتها البطه متنرفزه. سالي نفسك هنعمل ايه من غير الرجال؟ ها، مين هيتخانق لنا لما نتعكس في الشارع؟ مين؟ هو صحيح لو مفيش رجاله مش هيبقى اسمها معاكسه، تبقى مجامله، بس مين هيقتل لنا الصراصير في الساحل؟ مين هيسفرنا الساحل من اساس؟ والسؤال الاهم بقى، لو سافرنا ها، مين هيركن لنا في الساحل؟ مين كده؟ هنروح نشوف البحر واحنا في العربيه ونلف ونرجع. ها سايسي سايسي يا هبله، عشان ما تحتاجيش سايسي سايسك.
12: تصفيق.
2: لا لا لا لا لا لا، ما حدش يضرب. لا لا لا لا، طماطم لا لا، شعري الطماطم منيه انتوا جايين بمقاديركم؟ لا كله، لا جزم لا. هو انت تضربي بوش؟
13: دبل شيفت.
2: هاي بالراحه يا منى، ايدك. انا مش ناقصه.
9: انا مش فاهمه، انت اتجننتي في دماغك ولا ايه؟ حد يقول اللي انت قلتيه ده؟ انت خدتي حاجه من اللي بيشربها الزفت محمد ده ولا ايه؟
2: هو انتوا كل مصيبه تلبسوهاني يا جماعه؟ والله ما بشرب حاجه، ده هي شيشه اصلا وبكح من اول حاجه.
9: انت تشربي شيشه من امتى؟
2: قصدي محمد يعني. وبعدين ما تركزي في اللي بتعمليه، خليكي في اللي بتعمليه.
9: خلاص عموما انا طهرت الجرح، بس انت هتروحي ازاي البيت بمنظرك ده؟ انت وشك شكله مش شايف خير. انت عارفه انا مره زمان في المدرسه حصل لي كده برضه، كان عندي اذاعه مدرسيه وكان وليد الدرامر بتاع فريق المدرسه بيكرش عليا. يا وليد اتجوز لهبل ده، بس لسه بيحبني على فكره، اصل طلع لي على بيبر يومين. انت عارفه ان فيسبوك بيعرف لما حد بيستوكك؟ سيبك من الويب سايتات الهبله دي اعلانات. شفتي الاعلان بتاع
2: منى؟ ممكن لو سمحتي تسكتي وانا اتكلم عن نفسي؟
9: انا يعني انا بس لقيتك تعبانه يعني فقلت اسليكي.
13: دبل شيفت.
3: انت جيت؟ ما بدري يا بيه.
2: انت مالك؟ هو انت هتحكمي عليا ولا ايه؟ ما انت بتصاري كل يوم على القهوة للصبح.
3: لا بس انت مش واخد بالك ان انت سارة، يعني الناس كلها هتتكلم علي انا، سارة اللي بترجع وش الفجر، يعني هتفضحني على الفاضي.
2: يعني ايه؟ انا حريتي هتتحكي لمجرد اني بنت؟ وبعدين انا ما كنتش بره بعمل حاجة غلط.
3: يبقى اكتب بقى ورقة على ظهرك بتقول فيها الكلمتين دول. وبعدين ايه العمة اللي على راسك دي؟ انت كنت في حفلة حجازي متقال؟ ايه ده؟ دي مش عمة. يا نهار اسود. ايه ده جرح ده؟ ايه الجرح اللي على راسك ده يا محمد؟ مالك في ايه؟
2: لا لا مفيش، انا رحت الجمعية بتاعت دي ست تشد ولا اس ست دي ولا
3: ست بميت ست تشد؟
2: ايوة هي المخروبة دي. بس يعني رحت بعدين اتكلمت قلت اسمعوني رد فعل واقع جدا اللي قلته الصراحة.
7: دابل شيف
2: دابل شيف.
10: استاذ سارة محسن.
3: ايوة انا اخوها. عايز ايه؟
10: طب امدلنا باستلام ده.
3: حاضر. ده ايه ده؟
10: قرار بفصل الاستاذة سارة محسن من جمعية ست بميت ست ست ست.
3: يا نهار ابوك اسود، جايب لي محضر البيت وفصلتني من الجمعية؟ ايه اللي وداك اصلا هناك؟ والله لو اوريك يا محمد.
2: يا شيخة تنيلي هي دي جمعية؟ ده سلوجان سمنة. وبعدين كده احنا خالصين، بوصلي لي حفلة طردتك من جمعية.
3: خالصين؟ انا عرفت هربيك ازاي.
2: خد يا بنت هنا. انت قصدك ايه؟ سارة يا سارة يا سارة هتعملي ايه؟
3: الو ازيك يا عمتو حبيبتي عاملة ايه؟
14: ازيك يا واد يا محمد وحشني يا واد. كده يا ندلي ما تسألش على عمتك ولا هو خلاص يعني بعد ما ابوك الله يرحمه قلت ماليش خلاص عمة ورمتوني كده ولا بتسألوا عني يا واد؟
15: يا ربنا دخلنا بقى في الوصلة ايه؟
3: لا يا عمتو حبيبتي ما تقوليش كده ازاي يعني، انا بس مشغول شوية والله في الشغل، وانت عارفة بقى مشغولات الراجل عاملة ازاي.
14: وفين البت التانية مقصوفة الرقبة دي اللي ما فالحة غير في التصوير واللبس والصرمحة للنهار؟ اللي ما قالت مرة اسأل على عمتي ما انا شفت صورها اللي منزلها من الحنة. ما عندها وقت اهي مش تسأل على عمتها؟
15: لا لا لا ما انا لو سبتها تركي كده مش هنخلص النهار.
3: ما انا بكلمك عشان كده يا عمتو. عمتو انا قلقان على سارة جدا ومش عارف انقذها من اللي هي فيه ده ازاي، فكلمتك عشان عاوزك تساعديني.
14: صح يا محمد عندك حق. لا قول يا ابني وانا ساعدك.
3: انا هقول لك كل حاجه يا عمتو، هعترف لك بكل مصايبها.
7: دابل شيف
2: دابل شيف. كل ده بتتكلمي مع مين؟
3: لا مفيش، انا بس قررت انفذ خطه مارادونا معاك. هسيبك تترقص يمين وشمال واجيب انا في الاخر الجون.
2: مارادونا ده انت اتطورتي قوي. طب وايه بقى الجون؟
3: الجون يا حبيبي ان عمتك جايه بكره من البلد وهتقعد معانا اسبوع.
2: هو ده الجون يا ساره؟ لا بجد هدف رائع، لكن في مرماك يا اختي. عمتك طول عمرها قرشه ملحتك انت، وهتفضل مسكاكي في الرايحه والجايه، طالعه فين نازله منين.
3: وده ما لفتش نظرك لحاجه؟
2: يا نهار اسود. لا لا لا لا ساره انت كده بتقلبيها حرب، كده ما ينفعش. ها لا
3: اعمل ايه بقى؟ ما انت ماشي على حل شعرك ومش عايز تسمع كلام حد
2: كده يا ساره. تمام براحتك قوي على فكره، بس ما تنسيش بقى ان ميتنج الشركة قرب واللي يضحك في الاخر بقى. ها
3: خد يا بيضة بتتقمسي كده ليه؟
2: بس يا بيت بس روح امشي بعيد.
7: دابل شيف
2: دابل شيف.
9: يا بنتي ما هو مش هينفع كده. طب فاهميني ايه اللي حرق دمك كده؟ طيب
2: محمد الزفت كلم عمتي جاي النهاردة تقعد معانا.
9: نهار اسود من الخط السعيد نزلت من الجبل
2: ده وقت هزار انت كمان؟
9: وانا كمان ما بحبش عمتي على فكرة، اصل هي ست خربة شوية، كل ده عشان ما اتجوزتش اللي هي بتحبه، كانت مصاحبة في الجامعة يا ستي وبينزلوا مع بعض. والله يا سارة انا متضايقة جدا ان انا ما عشتش ايام الجامعة، يعني مدرسة قوي بس جامعة ما لحقتش ما تهنتش، مسؤولية بدري جدا. يمكن بصراحة عشان يمكن يعني انا يمكن
2: منى انا عايزة اتكلم عن نفسي.
9: سوري يعني كنت حاساكي مهمومة فبلهيكي عادي.
2: افصلي افصلي انا محتاجة اشوف حل في الواد ده.
9: هو بصراحة كده مزعلك جامد، أنا شايفة إنك تسلمي.
2: انسي، الستات عاطفية ومسيرها تتوتر وتغلط، وساعتها هنقض عليها زي الأسد.
9: ستات إيه؟
2: معرفش حسيتك متلخبطة برسيكي. بس يا منى بس بس.
7: دابل شيف
2: دابل شيف.
3: أيوه. عمتو!
16: إزيك يا حبيبي عمتو؟ عامل إيه يا واد وحشني؟
3: أنتِ كمان وحشاني قوي يا حبيبة قلبي، إزيك يا عمتو؟
16: أمال فين مقصوفة الرقبة؟
17: او ده يا عمته اللي كلمتك عشان
3: تخيلي عمته حبيبتي، تخيلي لحد دلوقتي لسه ما رجعتش من بره.
16: ده ما بقاش حمامها حد خالص بقى.
3: مش عارف، انا مش عارف بصراحه حمامها ولا لا، انا مش عارف عمته.
15: ايه ده عمتي؟ ازيك يا منال، عامله ايه؟
16: ايه ده، انت من امتى بتندهلي باسمي كده يا قليله الادب؟ وانت ايه اللي مقعدك بره لغايه دلوقتي يا مقصوفه الرقبه؟
18: ما انا لما كنت محمد كنت بقول لك يا منال عادي، دي شكلها ايام سودة.
15: بهزر معاكي يا عمته، وبعدين متاخر ايه؟ ده الساعه 7.
3: انت كمان بتردي على عمتك يا قليله الادب بدل ما تقولي لها حقك عليا؟ ما بسالش عليك يا عمتي. ايه ده، ايه ده، ايه السفاله دي؟
16: سيبها يا محمد سيبها، هي طول عمرها كده بالرويه. يلا ادخلي غيري هدومك عشان ناكل.
7: دبل شيف
16: دبل شيف.
3: تسلم ايدك يا عمتي، والله كان وحشني اكلك جدا.
15: لا والله،
16: ربنا يخليك يا حبيبي. وانت بقى قوليلي، لسه منشفه دماغك؟
15: نشفها على ايه؟
16: ما تعمليش فيها مش فاهمه، هتفضلي ترفضي كل العرسان كده يا بنتي. انت كبرتي، في واحده توصل للتلاتين من غير جواز؟ ده اللي قدك في البلد بتجهز بنتها.
3: قولي لها يا عمته، قولي لها انا لساني دلدل معايا تعبت.
16: وانت كمان ما انت كبير وفاشل برضو يا ابني، نفسي اشوف لك عيال كده قبل ما اموت.
15: هي هتفضل حطاني في دماغها كده وانا ساره وانا محمد؟ ايه ولي المرة الجاية يعني اتفكر لك في ايه؟ جوكر يعني عشان تسيبيني في حالي؟
17: منورة يا عمته.
19: عدنية اف ام 88.9 دمتم في رعاية الله وحفظه، وإلى اللقاء يتجدد ببرامج وحلقات متنوعة ومختلفة.

0: 88.9. عدن زائد ام
1: سهرانين لفيت الدنيا والعالم كفاية مليتش غيرك جوايا
0: 88.9
2: اليوم همش الليلة تعدي يلا كله معايا يقوم الليلة ليزي
0: عدن زائد ام

0: Kids.
1: شاي الشعر طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشعر طعمه غني ورائحته تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشعر نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: في مشاريع البناء لكل مرحلة أساس ولكل مشروع أسمنت دار اليمن. للأساسات والهياكل مسلح سوبر أزرق، للبناء الصديق للبيئة بركان بوزلاني أخضر، للحماية في التربة الضعيفة أساس متين أحمر، وللتشطيب النهائي تشطيب فاخر أسود. أربعة حلول جودة واحدة من الأساس للتشطيب.
5: إسمنت دار اليمن، أساس قوي لبناء مستدام.
6: 90 مول، متعة ورفاهية العائلة.
7: يلا يا حبابي على طول نتجمع في أحلى مول.
6: 90 مول،

0: الانبساط ورفاهية العائلة.
1: كل المتعة والترفيه والمطاعم وكافيه.
2: انا رهف طول اليوم وانا عايشة في الواتساب ومن مجموعة لا مجموعة، وبين كل هذا الوقت اقدر ادير حسابي في بنك اليمن والكويت من غير ما اخرج من الواتساب عبر خدمة سالي. سالي تسدد كل فواتيري، ترد على استفساراتي، تنفذ خدماتي المالية وبشكل آلي. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
3: بنافع للعمود، الخبرة والريادة.
4: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
5: صباح الورد مع عليا محمد، من الأحد حتى الخميس، من الساعة 9 حتى 10 صباحا، عدنية اف ام، لون جديد.
6: إعلانك معنا، وصولك أسرع. في عدنية اف ام نوفر لك منصة إعلانية فعالة تخدم أهدافك التجارية والاجتماعية. تواصل معنا عبر مؤسسة الجيل للإنتاج الفني على الرقم 77174103 واصنع تأثيرا حقيقيا عبر إذاعتك المجتمعية الأقرب إليك. عدنية اف ام، لون جديد في عالم الإعلان.

0: اف ام، راديو مجتمعي شبابي فني وريادي، ننقل الحقيقة ونعزز ثقافة السلام. عدنية اف ام، لون جديد.
1: شاي الشاعر، طعم أصيل ولحظات لا تنسى.
2: الجو اليوم حالي في المقهى، لكن أظن أننا نحتاج لمذاق يكمل الجلسة.
3: شاي الشاعر، طعمه غني ورائحة تجذب كل من حولك، تجربة لا تنسى.
2: مع الأصحاب أو العائلة، شاي الشاعر يضيف لمسة خاصة لكل جلسة.
3: شاي الشاعر، نكهة تجعل كل ضيف سعيد.
4: أنا علاء، الصراحة أنا جدا سعيد لأن تعرفت على خدمة سالي من بنك اليمن والكويت، لأنه عن طريق الواتساب فقط قدرت أسدد فواتيري وأشحن رصيدي وأحول فلوس لأخي اللي بطرف الدنيا، كمان أستعلم على كل خدمات البنك. فعلا خدمة سالي 368 درجة فوق المتوقع. بنك اليمن والكويت يلهم المستقبل.
5: عندما نتحدث

0: نتحدث عن الأناقة والجودة، يتصدر السعيد للسيراميك قائمة الأفضل. نحن لا نقدم سيراميكا فحسب، بل نقدم فنا إسبانيا بلمسة راقية نضفي على كل زاوية من منزلك جاذبية لا تقاوم. وألواح البورسلان لدينا تعكس التفرد والجمال وتناسب جميع الأذواق لتعيش تجربة مميزة لا مثيل لها. فروعنا أقرب إليك سواء كنت في عدن أو يافع أو المكلا أو سيئون، وخدمة عملائنا تنتظر اتصالك على 781-282-818.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
2: الإخوة الرعاة والمزارعين وجميع الخردة والمعادن، إذا صادفتم أي شيء غريب أو مشبوه أثناء عملكم انتبهوا، ابتعدوا عنه فوراً ولا تحاولوا تحريكه. حددوا المكان وأبلغوا أقرب مركز شرطة أو سلطة محلية أو المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام. الحذر ينقذ حياتكم.
3: أخي المواطن،
4: أختي المواطنة،
3: شرب المياه الملوثة وتناول الأكل المكشوف يعد من أهم أسباب انتقال مرض الكوليرا،
4: وللوقاية يجب اتباع الطرق الآتية:
3: شرب المياه النظيفة،
4: غسل اليدين بالماء والصابون بشكل منتظم وقبل الأكل،
3: غسل اليدين جيدا بعد استخدام الحمام،
4: تناول الأطعمة المطبوخة جيدا،
3: غسل الخضروات والفواكه جيدا،
4: تجنب تناول الأطعمة المكشوفة،
3: تغطية الطعام جيدا ومكافحة الذباب،
4: استخدام المرحاض.
3: سلامتكم تهمنا. مع تحيات البرنامج العام لإعلام المرأة والطفل والمركز الوطني للتثقيف والإعلام الصحي والسكاني.
5: بدافع للعود، الخبرة والريادة.
1: السعيد للسيراميك، دليلك للتميز.
6: مستمعينا الأعزاء، رأيكم يهمنا. في عدنية FM نرحب بكل ملاحظاتكم واقتراحاتكم لنكون دائما أقرب إليكم. تواصلوا معنا عبر الواتساب أو الهاتف على الأرقام التالية: 77-468-9999 أو 780-299-33. عدنية FM، نسمعكم بقلوبنا ونلبي تطلعاتكم. عدنية FM، لون جديد.

يسبق الفكر الخيال. افتكر ظهرة امالي اللي دبلها الامال كل ما

مش هقدر اقول مش هقدر انا اوقف لازم يعني انا ضغط على نفسي والله.

لك بتجري وفي ثواني كل ثانية لهدى شكلك شكلك.